بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Thank you.

ना।

أذهب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

einig.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.
2: سواء

تَعْلَمُونَ.

Allah. وإذ

0: شيئا.
1: الله.

كل فج عميق.

Salam.

Wow.

0: السلام.
1: ما شاء الله.

Oh,

Nein. Nein. Nein. Nein.

One.

0: Why do that?
1: Why?

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان كفور.

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

وعلى

0: الله
1: إن الله لقوي عزيز.

ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

我遇到啥的。

Thank you.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا اوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگا لأنجام داني نيجي جماعات او هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزگوتکه. اگر شو مزگوتکه اول نوش دایه، مادام چاوری نوش کردن گیری دبید. فرشتکانش باید پارین وو دوایی ل خوش بونی بوده کن. مادام لوک ور دبید کنوشی تیا کردو. دلیل خواه بزیت پی دبی تو، خواه ل گناه کانی خوش ببو. توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکر.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أملزاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوندری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوای همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا

عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

لا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاء

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بياني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيلا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي پاچو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دسريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بيت لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

تحية.

وكان الله غفورا.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

دوجمناني الله جل جلاله اي استاذ تماشاك زاري واهي خلشك هي امريكا واسرائيل خوش دبي دردم كابا دولت هر ابوي مال ويراني قيامت دبي دبر بيتو دوجمناني اسلام رقل بيتو ومسلمانات خوش بي لنا خوش ما دعم جروبو او هم الرخرا او هم خلقك بلاين بوا كمان ديني هي كمان بو خواد صلحهم خوش دبي اهلي مزغوتهم خوش دبي اهلي بارونار خوش ناوي اهلي كافتريام خوش ناوي لبرو دبي تو ولا وبراي خود بارزي او براستي خوش ويسي ذاتي الله جل جلاله زور جرين ما وش انا مزاني استا دبيني زورن اواني بناوي اهلي دل بون بدار دستي اهلي قل يعني خويا باهلي دل دزانن بلام تماشا دكي كردو كانيان وانيه زورن اواني زاهدن بلام زاهدي دنيا پرست زاهد يعني كسك دنيا بكم دغري بلان سيري ناو مالو كوشكا كان يعني كلو لاشو علي زايدي يل كردو قاب زاني سبانغا شيك دكا زور نواني بناوي دينو نان دخون وخاوني آلاو بارقاو بزمو رزمن بلان پناه بخوا دبه وريا بين لقيامت بيما نالي كذب دروت كر پناه بخوا بويا دبه براسي خواهو پيغمبر ما خوش بويا بتابتي اما كباسي ناوي الودود دكين المحبة براستي خوش من بوه چونك اما زور گرنگه اما يعني استا كجيان بوه بجان خلق يكتري خوش نوه يعني كاك بوه يكتري من خوش نوه كورا جيان وانده كورتا خلچي نخو بشي بخوا بشي خوشيكان ناكا دبيني وتا خلچكي خليچي كلا رقي وعينادي وإنكاري وناخوشي و جيان بشي خوشيكان ناكا اره بوه دكن كاكا بويا دائما انسان هول بدين هم مسلمان ما خوش بيه وحب الصالحين ولست منهم كما شافعي ده فرمي امن تاعك كان مخوش دو هرسه لواني جن دي بو خوش لوان بو بس تواضع خو بكم قرتن واي لواي وتوا بو اما براسي اما سردمي جيلي التوني صالح افتا كان وهشتا كان صدير رابردو هيچ ما نبو بس خوشويستي ما نبو بو خوشويستي د جيان كه مامو اوكو مالي دنيا و دولمندي هيچ ما نبو جگل خوشویستی بلام بو خوشویستی در جیاین که همان بو هرچند جیان قرز بو بلام وای که خوش بو با تامو چش بو چون که یکتر من خوش رویست یستا که یکتر من خوش روی پی تو مازدکا خوشی نوی پی مو مازمکا بس تو خیچ راستخی نوی گلکا لزانه چی هم پرسی اری ام دنیا بو عشیو آوا و تی حالا لبروی که خوشویستی لدلو دا خزاو بو نو ورک زارم با دل یکتر من خوش رویست استا با ورک یعنی با مصلحت با تشوري زين تشورا خوشم دبي تشور نيش لبروا يعني دائما يا ما لا جير ساوس يا بري ناوي الودود المحبه خوشويستي بلاو كينوا يكتر مان خوش بي خلشينا چونك براستي پیغمبري خوا فرمويتي لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ناسنا بهشت حتى ايماننا الحمد لله ايمان مانيه ولا تؤمنوا حتى تحابوا او مشكلك هي ايمان شتان تاوني تاكتر تان خوش نوي اي والله كبر لما زغوت يا ابو مره لي يا كازن باشي ومن كشتم كر باب والله يمشي كل هذا بوق من بي والله هذا كيف يمن بي اخرنا بنا والشرع شرع برو بفي شرع قسيبو هذاك اني جود بودا غير لي دور دغري ابو والله جماعتي مني ولا الرخراوي مني ولا حزبي مني امشت برو دائما اما خوشويستي مرجي شونه بهشت مرجي شونه بهشت بله خلچینه استا ایمه ورگ من تیره بلام روح من برسیه روح من برسیه با خوشویستی ورگ من تیره لشلو برزولو پیسایی بلام روح من برسیه با خوشویستی دبی جارش که ایمه اگر بمانه او خوشویستی دروس که اینوه دبی لخوشویستی الله و دستی بکن جل جلاله چون که گر تو خدای خود بناسی بدل همو مرامد با دبی حاصل خوشویستی خوا خم در روینه که خواد بو ایشد با کس نامینه اما پیرمید رحمتی خواهی لبه لکه تا عیده ایمش دلین اواهاتم برو لای تو خدایا جیم هشت هرچی دوستو آشنایا گناهم زور نهنده مهربانی کناو ترسم لبر خوف و رجایا اوی که خدای خوش بوه براسی ترسی کما آخر قصة لپیاوی چیان پرسی او خریک دمری
وتي والله بو اغا مردم بو شو يسم وتي والله بو لاي

0: بوابتي ولا حزك أم ببنم
1: خوايا برحمي خود رحمان بيبكي أو خوش ويستي بجير يوناوما يا رب العالمين أو در الرقانة نرمك يا رب العالمين بخوش ويستي تو يا رب خوايا بخاطري ناوي الودود خوش ويستي من بو بجير يا رب العالمين يا رب خوايا بخاطري ناوي جوانا كانت لمن خوش بي يا رب خوايا بخاطري ناوي جوانا كانت لدينو برنامك شعر زمان كي عاقبتي هم الله ما بخير بجيري لم فتنه آخر زمان دا حياة وحرمت من عقيدو بيرو باور من باريز راوكي اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه ورده گرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي خوشيستان جوبيستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لا توريكي زور جرينغ دا لألقي كنوية دا بيتان شادة بينا ولا خزمان مانسا برئيس مانسا سيرون عبد الصمد رهنرين ودالتيقى شبداني مروي
2: سلامت بني أخو وفق إن شاء الله.
1: از زن خوشیستان وقت زنی لمنگی هات ندنیای پیغمبر علی صلوات و سلام پیشایم رواعتی ما مستایم رواعتی هر وکو شاعری خوشیست کوچری شاعر ما مستا افرمت یا ربی جانم فدای جانت به روح شیرینم به قربانت به سری سرداران خول جرپیتا دگمن به فدای او نوری پیتا هر کس اوینی جناب تی پی به بگومان ابه بهشتی جبه سره نیاری ایوی تیابه یا ربی قربان به تو تیابه. که حتی خوشویستی من با پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام زور گرنگه که بیتا روشت و رفتار تیاده منه بیتا اوی که شعور و هستگ لناخ منه دروس بکد وکو لعقی پیشتر اماجه من پیدا منسای که اگر بینو سر او گرنگی که چون نهانی کاریگری کاری پیغمبر علیه الصلاة و السلام لکاملگا دا چون او گران کاری دروس کرد چون بیکین پیشوا من لجیان من دا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. يوبي ثاني برزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: باسي خالق ما نكر براسيل لأسرار نهانی کانی کاریگری پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم و پیامکی لسر همو مروایتی اویش سری حس کردنه با اویتر حس کردن دلو درونم لگل اوا لگل خرپی دلی اوا لگل برسیتی اوا لگل پیویستی اوا لگل براسی خمی اوا لگل نارحت یکانی او لگل پیداویست یکانی او اوا لگل اوا بجیم اویتر اگر مروایتی اوا بجیای لگل یکان افریقایی که برسی دروس ابو قهرهی که تر دروس ابو که مثلا زلهیزی که تری جهانی برو داگیری که تو استعمار و نازم چی اوشتانو خیر و خیراتی ببات اوانش برسیتی که تو لاتو پوتیان که تو آو بو نوعا یعنی اگر آو مشاعرانا ام هستو سوزا وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که ای فرمو مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. باشا نموني إيمان دالان وك يجست وايه أقل أمجستا يجك لأندا مكاني آزارك نارحتيك اشتيك رويتي بكاتو أمانا همو جستا لقال يا هاوارو فغاني أنا بوشي لبروه براسي هوايه همو بيكويه یک مرکزی جسم که میشکا
1: بل
2: قیادتی
1: ای است مسلمانانی بورما بس هزارهان لاسوتی مسلمانانی غزه بنین یعنی که زاد له 17000 کس برینار زاد له 8000 کس شهید بوهم نارحتی کا تاجین اما او شعور هسکدنی لمسلمانان دروس کردو
2: اوه لبرو ابي مسلمانان خوان بنا بر اوینه ام شرعه بر آبني أم سنة صحيح
1: المؤمن مرآة المؤمن
2: يعني إما يسكيادي في غمرك إنه صلى الله عليه وسلم, باسي وني أما وكو ججن بيتو أمشتعنا وكو أوي تشون سنة كاني زينو كينو لزمني أوي كأم مشاعرام أم هستو سوزاني في غمر صلى الله عليه وسلم تشون بو بو ياراني آران تشون بون بو أواني تر بو منعلو كانيان بو ملة كاني تر بو آين كاني تر آين آين يهودي بو جوب بو بابلين كريستيان بو مسيحي بو جياو لغل مسلمانانا فرمو يعني أما أهلي ذمن باشا عمل لذمي إيمان باش أسباردو أمانتي إيمان
1: تنعي جوانا
2: أهلي ذمي
1: لأستويتو
2: من أهلي
1: أبي بي
2: باريزي أبي بي باريزم باش لقل يانا دانشتون زور مرتاح بون زور شد فيربون لمسلمانان ومسلمانانش هنده شد لوانو فيربون شرع من قبلنا شرعي أوانيك بيش خومان شد فيربون أوشتاني كتاق بوا فيربون وفي غمس صلى الله عليه وسلم لاري نبو ونكولي شي نبو لي جوتي أماش شتیکی زور جوانه اضافه یکین لسه جوانه کانی خوامن اوان شتی زور فیر بون براسی لإسلام و لبروم اسلام براسی یکی اگل نهینی و کاری گر یکانی دعوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیامی اسلام او بوکا گورانکاری لناخوا دروس کردو لإنسان کانا باشا یعنی انسانی بنیاد ناوا باشا
1: لناو کروکو لناخوا
2: بله لنیو درگی عربا عينك هات انسان بنياد ان يتو سر لنوي هل وشانوي ام انسانا سر لنوي بنيادنا نوي ام انسانا هرشي عرف وعادات وعبادات واعتقاد وشعائر وشرائعها مش تيان هي او كلوز تشي سوري ليا وسر لنوي وتي ورنا وبا امام مراجعات كينو براورد كين دويتانو اشو بالله ام عين جوانا باكا بو دنيا من بو اخرت من بو خدمت من بو دین من بو جین من هاتن براسی چی ان کرد آینه کین وازلی هنا دزبرداری اوانی تربونو گوریانو بم آینه پاکو بیگردو بی عیبو بی کم کورتیه بی خوشه لبرو نهنی کاریګری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوابو خو یو کو شخصی خو زور بهز بو لبصیرته بصیرته کی عجیبی هبو لبینینی مثلا هلویستو پیوستی او قناغه خلق پیوسی بچی هه خلق بيوستي بواه هي براسي يعني من أونكم بو مثلا يفرمو كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سيانزا صاليكم وانا
1: بل
2: سيانزا صاليكم خلق بروردة كل سن أويكا نواجب كان خوابتاكو تنها بناسا عباداتو أوشتعنا برجست بيتي أنا وريشك داكوتيت باشان باسي دولة دارية وباشان باسي شتيتر ومعاملات وبازار ونازام تشي وماني لسرتا عقيده ونيوجو عباداته اوشتانه ودسي بيكر لبرو مثلا بينيني هلويستو بيويستي قونا كانو كوتاي مثلا سر انجامي ام دنيا بروشو ارو سر انجامي ام انسانانا اقا سركشو لادرو او ابن بروشو ارونو هميش ايشي لسنا ما اكرت لبصيرتا بلان فراستي شي هبو فراست يعني لخلق باش حالي ابو زو حالي أبو باستلاحي أستكى وتريد سي نوع تايب كسايتي هي والله نخير خلقي ترى الله نشاص نوع خلقي ترى الله أوانية أمانة في خمر إخوة صلى الله عليه وسلم ببيع وي أمانة شي لعلم النفس أخوان دبي أمانة ببيع وي لتنمية بشرية أمشتان إخوان دبي سر ناز بو أيو توب وناشيد بو يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وآو بونوعه أيوة باسي أول مكة باسي أمارته ومسؤولية مكة بصحابي كتير
1: يود وكارنا جنجاي
2: ما جنجاي إيش تونية أما تشيه نبوته بتشاوي نبوات بتشاوي بصيرات بتشاوي فراسات سيري أمش تأكد لبرو أوان جي هنزاني كأمل خوي ونالت يعني سر نازبو تعبت من ديكاني خلق كاني تاك تاك أزاني أي زاني أو كني زانية بوحي بي وترى بوحي بي وترى وترى بونوع إنجا براسي حلم نربونيانيش يكيقبول لها بابلين خالة زور قشكانيش يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم زور نربونيان بو زور حليم بو باشا يعني استفزازنا أبو با قالوا قيلي خلقو أشتعنا هلنا أشو باشا يعني تورنا أبو بوشي لبرأويك أبي من حليم بم أبي براسي أبي نربونيان بم
1: زور جوان ساوي ربنا
2: خوار وبراسي خلي
1: جناب بلا خالك جرينجا كامر مسلمان كاري لسركن يعني في غمر خو علي الصلاه والسلام بو شوازه فيرمانكات لكاتك ابو لهب بو نار حدي الدجاتي اكدو تبا لك الي هذا جمعتنا اي لناوشي بو امكو كردينا جناكي تنها سين 20 بيوت بلان في غمر خو علي الصلاه والسلام افرمتي انما يسبون مذمما چون دل نواهی من که اوان جن با کسی که نن مذمم زمکراوا بس خو من محمدم عین لکات که همو قصه ناشری نگم بو او ولی ما فرمه اوان کسی که زمکراوا باز کن دل خو من کسی که محمد من نگریت اوانی
2: راست که فعلا لارزو لاسمانه او استعیش اکریت و محمد یعنی كثير الحمد باشه لبروا مثلا أبينيت حلم نرمونياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنو اكاكا كسيكي اعرابيه لمزغوتا عيب نبي رزمان هي حضور جناب تانو جو بيستانا مي زكات لنا مزغوتا
1: لمزغوتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام
2: شنو بيروز يعني استقلنا زمانا ابو عيسى مسلمان شان ليك برد باران يانا كرت براسي بابا نافر مدنا اغاتا ليبي او ابو نوع او بويتو
1: فليش لي مكان بابو خوي جارك بس حد ادي دول كي
2: او بينن ادي شونه كي باكنو ادي او ابو نوع ان جدواي او وكله ايش پشیمان بويو ايراني واتني على خجالتي كي شاد ول رو جنابتان جوبستان بو نوع پشیمان بويو لبرو ام هدي بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام بي بل كردنا بل بلنا كردن هلا شنابون وای کرد که براسی زوریک لخلق هر اما ببی بخوروشت و اخلاق یکی زیادتر دلو درونیان کمن کش که بخوی نقطه یکی زور با قوت اما انسان حلیم بیت نرمونیان بیت یعنی یکسر ابی بصفت یکی شخصی شخصیت یک اگر چی بدلد نبیت اگر چی زور جوان نبی بلاتو اگر زور قیافو زور مثلا پلو پایو نجمه سرشانو امانشی نبیت اگر پولیسیک بیاد مثلا حرمت مانه رز مانه پولیسیک بیخت لبر خسخانه که کاتی که علیه فرم برای من چی تیه قربان ولی اچم بایو اگر یارمتیم بیدو این بسرچاو یارمتی تیم بز با او دو سه نفره ای تربیت درو بسرچاو حل خودو اکو افسر یک پروردک راو افسر یک لکلی عسکری کلی عسکری طواب کرد بید اتکیتی ورگرت بیدو امانه شتکانی ورگرت بیدو الكثير عين كذا إنسان كذي زور بسيطة بولا بروي هدية هي واشة
1: فلناك أو خالان كفرمود يعني فلنا كذن تجيشتن ببره مكاني أم دين جوانا يعني فرمودي كي صحيح من هي لو بروانا كأبينين خبابي كري أردها مجاني سوتا وجي أصلا كاني كبي داخل كرا وبيويتي يتلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخدمته على بالك عباء باليا وتوانا فلما ألا تستنصر لنا يتتاكي داوي سلكوتن داوي او من بناكي نجات ما بي لمس زاو اشكن جو ازار يعني لنا راحتي جاني خوي هواركا فلان بيغمري خو علي صلاه والسلام افرمي لهيش تك توران ابو بس لا اشتك بيندي بديني خو هبت همو دمو چاي سور هلقره فرمي خلكاني بيج او بمشاريان كدن بدو كرتو گوشت كان لي اسقان اكدواني والله الروجك دي ام دينا واسر اك افرد لصنعاء ابو حزره مد بتقتنار ولكنكم تستعجلون بلام إيروبا لدانا يعني كواتا فيرمان أكاد فلنا كدن لبرهمي كاركتا
2: فلن براسي
1: يعني تو كاريك أكيد هولا دي بو سرخسني أم دينة بو قاندني أم دينة بلام فلاشي تخيرا بقيت برهمك فلدنا بي
2: لبرو مباشرات ومزجيني زور خوشي هبو بو سراقش واني رزاي خوالي بي سراقش كابرا ايكا شوان امان كوتو بو پارا شوان يان كوتو
1: بو صوش در بو صوش در دزده خو غلطن
2: فرميد شوان سواري كسرا
1: بازنکان كسرا بو توبر
2: بروي تناو تاقاكي شالو عباوشتاكاني اولا بركيت او ابو نوعا فخفخب كيتو بيتو بروي تو امانو بشيتا تاريخ باشا راسي ميجوه او
1: ميجوه ناو دمينيتو
2: كتشي چون شتواه بي لغو چه محال بي مستحيلة بلام نه بو بوش بچی امبرو بوما صبر آرام گرتن هدی بون پل نکردن صبر و بر بومی خویه براسی
1: کسی که کافر بو بیاباری خوی نعتی به ام وعده پیغمبر علیه الصلاة والسلام هبو ابو بکر صدیق بوی نوسیو دعای اوتل سردمی عمری کری خطابه آواتا گی هات دی جلگانی که اسرائیل بر کردو باز نکانی تو زهاتو چوی پیو کردو دعای ایتر بوتیانوا لبیت المال دعنین هی همون مسلمانانا
2: لبر او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یکل نهین یکان یترو کاریګری یکان پیامکیو شخصی خو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باش خلکی کاندید کردو هلا بجارد باش زور بچاکی یسته باز سیاست او باز انتخابات او باز نظام چی او من پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کس یکی انار دی تو امیری بونمونه شامبه برو مز امنا من بګی انا بو ګوری
1: مقوقس
2: فارس بو مثلا برو بو يعني ايزاني كي انيريت بس كهل اون ابو شمشير ازاني راوشينت وشربكات اوشان يا ازاني هر قصبكات ايزاني كي اشتواني اعلام بغريكات اللي يانو كاتك هل يواس نو كاتك تعذيب يانو ابو تناد اوش تحسي كان شي ازاني اشت شعوري كان هست شعوري شي ازاني لبر او باش خلقی کندید اکرد باش خلقی حلا بجارد باش خلقی و کبلای اختیار اکرد بو اوی که امبر رو با او مجلسی صلحا اوی تر مثلا بر رواد با بازار و کسابت بکات اوی تر با وفد بیت وفد اقتصادی و او بیت پروتوکول امزا بکات لگل خلقانی تر لروم لخلقی تر
1: معنی نمونه که جوانوان ساهر گرنگا بیری یک تریف خینوانه که مصعبی کر عمیر رضی الله عنه يعني پیغمبري خو علي صلاة و سلام امينا ببالوزي خوي سفير خوي لمدي پيجو يكوش كابو مدينة زانان الان يقمال لمدينة نما مسلمان كي تيانا به بهوي مصعبي كر عمير وانا
2: استعلم باسي اوك على رتشكياني بكا كسري جليد پيش وقت برو ام ايس بريك او بكو كسر الجليد بكو امانا بوي ريخ خوش كيت بوي اما بيين ريخ خوش كردن سر ريخ خوش كردن لو جبا چي بيد بوي كا جاسوس ده بن ریوسی خور امشتانه پاره توزیع بکری تو نازم چی بو اوی او کسب روات او مثلا پیژوازی بکری هتافی بو پیشره و نازم چی اومن یا لروی امنی او تجدیدات امنی بکری او چی اومن نه ام بالیو زینار تو کجا نامت فرمود اول سفیر فی الاسلام یکم سفیر مو رشد او مصعب کر عمیر رضا و رحمت خوای لیبی کر کی ناس کولو تاقانه
1: گنجی کی
2: دولمن لعائله کی زور دولمن اروات او بلام دولمن با ايمان دولمن با علم و عرفان و اوشتانه دولمن با ويكا حماسي لوان لو بو باشا وري لوان لو بو با اسلام لبقى ايشي كرت فعلا بو چي آماد سازي كي جوان بو اوي اسلام لي اقوميت بابلين
1: ابيت الدولة
2: يتأوي كاللوية دالدي ايان انجا لوية تمكين ور اقريت اسلام ابيبا دولة دوكو جنابت فرموت لبقى او براسي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم همیشه ایک اگر نهین یکانی تر او بو امید و هوای چند لخلقه گشبین بو تفاعلو بالخیر تجیدو باشه یسیرو و لا تعسیرو بشیرو و لا تنفیرو مزگیه نبن بخلق مزگیه نبن همیشه نبن بنفرد بو خلق تنافرو دابران و ترازان و اشتان دروز مکن لناو خلقه همیشه بو خالی هاو بش بگرن یم یک خوامان هیه یک پیغمبری خواتان هیه که منم هی اسلام اگه تان لیبت حتی من بسر زینوم او نکن او او وا اکن هشتا من بزیندوم و لناو تانام او چون او اواب کن باو نوعا یکی خستن بچی با عمل با هیوا با سوز با خوشویسی با محبت با اوشتا لبر او زور گرنگ براسی نهانی و کاریگری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لزیندو را گرتنی باشه یعنی مسئولیت
1: بله من سه خالی که گرن که بکنی کتایی القیش من اویه که وکو اماجه پیاد جنابی شد یعنی هنگاو با هنگاو پلا نکردن که فرمه وکو ایساو ترسته با استب پیغمبر خو علیه صلی اللہ علیه سلام لونری که خوی نیره بوی من عزی کری جبل افرمیت پیان بله ایمان بخوا و شایتی دن با تاکتنهای خوا و کمن محمد رسول الله صلی اللہ علیه سلام دوائی اوه پلان نمکه که اما هنگر ام جان نیش
2: اگر نه ان
1: پلان نمکه دوائی اوه نوش کردن یعنی دوائی نوش کردن ام جا اگر هاتو قناعتی عن کر با نوش کردنیش ام جا باسی زکاتی عن لاب که لزکاتی شا نچید او مرومالاتی که زور بنرخو زور تایبت اوان لبسینید نه کامان خوان دان نه لوان یاکا کرائم اموالیم اگر با اوشتانی که لای خوان زور گرنگ و زور میمود لیان نسینید بلای زکاتی یعنی قناغ با قناغ
2: قناغ با قناغ فعلا پلیان لی مکه بوچی لبرو اللواتی لسر دلیان لسر قلبیان قرس بیت گران بیت نه گران کار مپن ولا تعسیرو لبرو ابینید نهینی کاریگری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیامکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نهینی که زور وردو زور پاک و پخت براسی حسابی بو اوشت شعوریانه کردو هم حسابی بود لو درونی خلق کردو زانیویتی او چما او دولا او هورازا او نشیوا او خیالا لویا او شتا لویا چیان پی خوشا چی تقدیس کن چی لسدلیان گرانا چی مثلا بلایان و مهمة چی اهمترا للای اوان او باو نوع وردکاری امشتانی کردو اینجا براسی بزیندو را گفتنی مسئولیت یعنی مسئولیت و داخل بون هر یک مسلمانان لو زمانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری و کبلی مسئولیتی کردون مسئولیت یعنی بر پرسیارتی من مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هل يشكل ايوه شوانا هل يشكل ايوه بربرسن لو سباردو امانتانا كالجردستانا لبلو ايتر انسان نيتواني ام لاو لابكات لا مجيم كاتو امانا خوي بتزيت ولا مسؤوليات الهروب من المسؤولية راكردن يسا زورا بل يشاو خلق راكا لمسؤوليات راكاد لخزمة كردن لدامو دزقا كانا لا تواجد أروا زمنية كابونان خواردن أروا تدرو لدائرة برزناكات أروا مثلا فيج لإيات على أروم نخوش مانية چنبو خسخانة چنبو تعزية چنبو نازام چي واجنية أما لسرتمي في غمرة صلى الله عليه وسلم
1: فيج لدان
2: حموي براسي حموي چاك كرد إنجا لسرتمي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو مشخل داري علم داري أو زور مهم بو يعني كبونا مشخل بون بمشخل بو همونا وكان حتى روجي دوائي
1: وخل كاني تلهم
2: أبي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي سيري من كان شون أبن بخاتم الأنبياء خاتم رسالات مدراوتي أوج ببن بخاتم أممي شاك لسر أمزوية أم وكبلي أمانة أم سباردة أم بريدة بندزيك يك بينا دسيك
1: سرجون
2: بو نوع لبرو أم مشخل دارية أم علم دارية أم مسؤوليتي أنا دسي يكو خويا بمسؤول أزاني استوت بقوم بمسؤول أزاين ألين شيء ألين مسلمان أبي وابت مسلمان أبي وابت نابي وابت نابي أوبكات نابي أوبكات أما شيء في غمر صلى الله عليه وسلم فيري كردين نابي نابي أمشتعنا حلال واضحة حرام واضحة هندي شد هي لو بينايا لو بينا إنسان أبي برسبكات ما مسايان ما زانايان ما علماء ما بونوع نشي بو شات جي بي تي نروح بو جوجل واشتانا برو بو لي مامو سايان زانايان شرع لو انا ورقلت مامو سايان شرعك ما هي بومبكا نروح او نكات لبرو خالي اخير لخزمتانا لنهيان كاني كاري قريب يا غمر صلى الله عليه وسلم لسر غوريني سر افاي مروفايتي حتى روجي دوايي او بو كا ببردوامي ونفسان وكول ندان مثلا جيلو نوكاني دروس كرت بردوامي استقامت ثبات بردوامي قوار راوستاو مانكا إن شاء الله يا مو جو بيستان
1: آمين خوي قوري إن شاء الله بر شفاعتي في غمر من خات عليه الصلاة والسلام خوي قوري لخزمت في غمر إخواد عليه الصلاة والسلام كمان كاتو لسر حوزي كوسر لخوي قوري داوا كارين خوي قوري بركتي خوي برجن بسر تمني ما مستاو يا مو سرجم أزان وخوشيستان وجو بيستاني راديو كمان خوي قوري سر فراستان كات خوي قوري لما انقا بيروزدا زیاتر دلو جمن هوشیار کاتوانه و امو شربینوانه به بیستنی امشگاریکان و خوروشتی پیغمبر خو علی صلی الله سلام لجان روزانه منا بچسبینی ازن خوشوستان دین کوتای القیم جارش من تا القی کتر د تنسپیرین به ذاتی کرگیس برد زازن ناکد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
3: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا البحار سجرت وإذا

وإذا العشار عطلت.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بپرو بالم لهجران.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، بابەتەکەمان تەواوکەری بابەتەکەی پێشووە کە ئێمە لەم دنیایە تاقی ئەکرێنەوە بە ماڵ، بە پەیاکردنی ماڵ، بە سەرفکردنی ماڵ. ڕێگاکانی بەدەستهێنانی ماڵ لە پێش ئەم سەردەمە، لە پێش ئەم سەردەمە تیجارەت بوو، زەراعەت بوو، فەلاحەت بوو، سەناعەت بوو. ئەمە لە کتێبی فیقه هاتووە. هەموومان ئەوەی تەمەنێکی هەبێ ئێمەی مسلمان سەروەتی حەیوانیمان هەبووە، سەروەتی فەلاحەتمان هەبووە، سەروەتی تیجارەت و کرین و فرۆشتنمان هەبووە، سەروەتی سەنعەت و پیشەسازیمان هەبووە. لەم ڕێگەیەوە خەڵک ماڵی بەدەست هێناوە. حەدیثی شە فەرمێ: ما ئەکەل ئەحەد تەعاما خەیرا من ئەن یەکول من عەمەلی یەدیه. پاکترین خواردن، حەڵاڵترین نان، باشترین ماڵ ئەوەیە کە بە عەرەقی ناوچەوان پێیکەی، بەرهەمی ڕەنجی خۆت. پێش هونانمان ئاوا ئێمەیان بەخێو کرد بە عەرەقی ناوچەوان. من لە بیرمە خۆم کێسە لە خزمەتی وەستاو ئەوەی کە باسم کرد، فەلاحەتمان هەبوو کە وەک شیری بەری دایک وا بوو، نە درۆی تیا بوو، نە غەشی تیا بوو، نە بەرتیلی تیا بوو، نە فێڵی تیا بوو، حەیوانداریمان هەبوو، خێر و بەرەکەت بوو لە هەموو لایەکەوە، خێر و بەرەکەت بوو. لە بیرمە تۆ سەری پێشوونانی ئێمە کە لە عەقیدا چەند مهم بووە، کە گەنمە هاتە بەرهەم، واللهی ئەمە جۆم لێ بۆ من بیجەڕن بۆ مناڵەکاندا. باوکی خۆم کە سوکاری خۆم کە فەلاحەتمان هەڵەگرت بۆی زەکاتەکە جاکەینەوە، گەرمەکەیانە پێوا یەکەم قزناغ، یەکەم تەنەکە کە دایانە ناو بسمیلانیان، و ئەمە یەک یەک هەر خوایە لا ئیلاها ئیلا الله سبحان الله بە بسم الله دەسیان پێیەکرد کە ئەبوو بەدا ئەیو ئەوە حەقی خوایە. تو سەیری ئەم تێگەشتنەکە ها ئێستا شەهادەکەی ئەوە دەیە بێ بە فەردە پارێزێ. زەکاتی چی و حقوقی چی و زۆر کە زەڵێ پێشوونانە خوێنەوار بوونە، سەد ئەوەنەی من دیندارتر بوونە، سەد ئەوەنەی من عەقیدایان پاکتر بووە. دە قزناخی ئەژمارد نۆی ئەژمارد دە هەمی ئەخستە ئەولاوە ئەیو ئەوە حەقی خوایە. لە پێشەوە ئەیو یەک هەر خوایە، لە دەهەمە ئەیو ئەمەش حەقی خوایە. سبحان الله لەم ئیمانە پێشوونانی ئێمەیان بووە بە ڕەنجی شان، بە عەرەقی ناوچەوان. بۆیە پیاوی گەورە پێگەیوە، بۆیە مناڵەکان ساڵح بوونە لەو هەموو لادێ و ناو لە خوێنەوارە، ئەو هەموو پیاوە گەورەیە پێگەیوە. بۆیە پرسیارێکتان یەکەم ئێستا گەر لە ناو خەڵکی ئێستا بڵێن زیرەکترین کەس چیە؟ ئەڵێ ئەو کەسەیە کە لە بیزلاوە پارە پەیاکە. چۆنی پەیاکە؟ تۆ خچیە؟ دەوڵەمەند بووە، لەوێ قەسرێکی هەیە و لەوێ عیمارەیەکی هەیە و لەوێ مەشروعێکی هەیە و تە پازە بێ مەشروعی هەیە. ئێمڕۆ ئەم حەدیسەم خوێندەوە. شیریان هێنا بۆ پێغەمبەر شیر. فەرمی من ئەینە لەکە هادا، ئەم شیرە لەکوێ بوو؟ فەرمی یا سوڵحی مەڕە، وتی ئەی مەڕەکەی لەکوێ بوو؟ تی بە میراتی بۆ مامەتەوە هی باوکمە ئیجا خواردی خوار ڕەحمە حاریمە بکە. ئەنیە سێرێکی خۆمان بکەین. لە کوفە مەڕێک دزرا مەڕ، کوفە لە عێراق، ئەو کاتە ئیمامی ئەبو حەنیفە لە حەیاتا بوو، خەبەریان داوتیان یا ئیمام پیاوێک مەڕێکی لەبەر دەرگاکەی بەستۆ تۆ دزێک دزیوێت. فەرمێت تا فترەیەکی زۆر ئیمامی ئەبو حەنیفە گۆشتی مەڕی نەخوارد. تیان بۆ نای خۆی فەرمینەوەکو گۆشتی ئەو مەڕە بێ. یا سبحان الله خوار ڕەحمە ئێمە بکە. بەڕاستی بەڕاستی من زۆر وەستام ئیمڕۆ
علينا سدمي بيشوناني إما على سدمي صحابو تابعينو أم أمة باكي بيش إما أفرتي إيمان دار بياني كبيا وكي در شبو إيش بالي قلتوتي يا أبا فلان اتق الله فينا لا تأتي بالحرام إلينا فرمتي بياوكا دسم بداميني بيك بخاطري خوا ناني حرام من بو مهنا نحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة فرمتي بياوكا يما خو ما نقرين بو برسيتي لم دنيا لبر خاطري يما حرام من بو مهنا روا بحلال بخ أوجنا كان وابو شنكاني بيشوناني إيما بياوكاني أنوتوا بياوك بيك بخاطري خوا حرام من بو مهنا روا بحرام من الله كان قوش مكا با من الله كان ما لدز درنشي وشي حرام زادة لكردا باوا حرام زادة دو معناي هيا من دراسيكم كرت الله فلان كس حرام زادة يشكل لما أنا كاني أوي بناني حرام بخيو كراو بناني حرام قوش كراو أو كان حرام زادة معناه كتري أوي لباوش خويني خواب من باريزي بلام زياتر أميان باوترا كا بناني حرام بباريو حرام من الله كان من قورب كين بخيوان كين سايريان بوبكرين شهادة بدز بينن بباري حرام أي دواي مردن لقيامتا من بانغ كان بانغ مكان ليه ما برسن أو مالت لشو هنا ولا شيء أسر فكر سيدي كان من أين اكتسبته وفيما أنفقته لشو بياكر تعمل خناته عندنا بكل لقيامتا برتي بيعلم برتي غش بيعلم غش حرام بيعلم حرام غصب بيعلم غصب أو آياتك أخوان من سورة بقرة خواهي قولا أفرمي ولا تأكلوا أموالكم نالي أموال إخوانكم أقلت لي أفرمي مالي خوتان بنا حق بنا شرعي بنا روا مخون يعني شيم آيات يعني مالي من مالي توي مالي توش مالي منه أم حديثة بستوى بجرنا ومن على كانت أو يكره هي كان بدستا أو يكره هي لنا حكمة كان إشكا في أغمري خوافا من رأيت فلانا يا الله يجر عباءه في النار غلها فرمي فلان كسم بني رأيت فلانا في النار يجر عباءة قد غلها فرمي فلان كسم بني لجهنما آهاتو أشوها مجاني آقربو عبايكي رأيكي شابنا بدواي خويا عباكيشي آقربو وتيان شيئا يا رسول الله فرمي لمالي دولت عبايكي دزيوة ها عبايك يك عباي دزيوة لجهنما آقري تيبربو عباكيشي آقرب بدواي خويا رأيكيش قرب سر أو كسيك كريه هي وكاربدسته وحرامي بودينته مالي حكمت إمامي غزالي لكتاب الحلال والحرام زور بختري باسيكا مسلمانان مالي حكمت لمالي تاكا كس خترتلا شكا مالي عامة مالي همو أو خلقيا ناتواني خوة ليرزقاركي وو إيمان دوتان نكم خواهي قولا فرمي وتدلو بها إلى الحكام إمام قرطبي التفسير قولك يا فرمي أما إشاره بأوكساني كبرتيل دن وبرتيل ورقرن ودليلي برتيل خوركان وتدلو بها إلى الحكام حكام يعني أمراء يعني حاكم يعني كالبدس يعني قاضي يعني بو شيء با ما هو مالوا خوي دولة ملكة برتيل دابا قاضي برتيل دابا حاكم
بردی لدا بمدیر بکار بدست بو اوی مالی خلق بو خوی بینه بو اوی ناحقیب کا و انتم تعلمون اخوی گوره فرمی خوشتا نزانن که اوشتا ای کن ناحقا هی خوتا نیه نا روایا حراما کچی لرگی حاکم کانو چاوی لبیرم نچه حوصل سال پیش ایستا امامی قرطبی افرمی اما اشاره بو برتیلدان با حکام بلان بفرمی الحکام هم الرشوة اليوم باسی زمانی قرطبا که لو که اسلام دولتی یا بو حکومت بدس مسلمانان و بو امامی قرطبی افرمی ام سردمه کار بدستکان نک هل برتیل خور خویان برتیلن خویان ناروان بویل برو ابی ایما جو بگرین بو توجیهاتی خواهی گوره او مالیک همانا نبیت توق و نبیت غزب و دنیا و قیامتی خومانی پیوران نکین ابی بگرین و بو ری پیشونانی خومان ملی بخوا آخر دنیا وایلی هاتو آخر بو ای فیتنه ازانی فیتنه معنی چیه فیتنه او خود پی ناجیریه اکوی تناو حرامو نابی ابی مسلمان اگر هر چوار دوره کهی حرام خور بو ابی تو دوز بو حرام نبی اگر لبر سامر دوی اگر لبر سامر دوی ابی دوز بو حرام نبی قراری خواهوایا فرمی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بغش بداجیر کردن بالربا ببرتل خواردن بوي كوا برقيكي ناشرعي ناروا خد دولة منكي لسر حسابي فقير وهجار اشتكي بيالين تشنايتي بعربي بيالين صراعي طبقات تشنايتي بعربي بيالين صراعي طبقات لإسلام إسلام أو صراع

0: رسچه قیامت له دسچه لبروا حرام یچک لو اسبابانی کوا انسان حتى يورد دعابك أخوة دعاء يقبل الله وبيدكم خواهي قولا توفيق من بدا أو ماليك بيايكين بحلالي بيايكين وبحرام خمان دولة منكين وشاو لخلقي حرام خور نكين وآواتي عن بين أخوازين بو أوي إيم جابي نوا وكو أهل إيمان خمان جابكي نوا ديار بي لنا وخلقاك او باكا او زاهد او امام ابو حنيفة مر يك دزراوا فتره يكي زور گوشتي مر ناكر يو ناي خوا علي نوكو او مر ربي كوا دزراوا وبرمن كوي يا ربي خوايا عاقبت من بخير بجري يا ربي خوايا لحرام بمان باريزي يا ربي خوايا داوال ليكين باسمي اعظمي خوت بمالي حلال برستي حلال دولة من مانكي يا ربي خوايا قناعت بخيت دل مانوا بدواي مالي حراما نقري خوايا شفاين خوشكان بدي خوايا همو او نخوشانا لآزارو لنخوشي رزقاركي يا ربي خوايا لفتنو فسادي امزمانا خومانو مالو من المان بباريزي يا ربي خوايا عدالتي اسلام بيني تواناو مان يا ربي خوايا مسلمانان لمسر زمين مظلوما بيكسو بيدسن خوايا برحمي خود بحلمي خود بقدرتي خود دروي خير لمسلمانان كيتوا خوايا كوتاي بدا صلاتي فراعين وطاغوتكان بيلي خوايا بياركي بقجيكا يا ربي خوايا دا صلاتي اللي بسني توا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: رادوي محراب دمجيك بوبانكوازي بيامي إسلامي

واتا ايو كساني ايمانو باورتان هناوا كافرو خوانا ناسو بيدين كان مكنا يارو ياوري خوتانو بشتيواني خوتان لباتي ايمان داران باشا ايو بو كارتان چي تانيوه اتانيوه بلغيك بندس خواه گوره كوا ايو بيدينن اتانيوه بو كارتان اسباتي كون كوا بيدينن يعني پنا بخوا پش بستن بدل لغل كافرو خوانا ناسانا انسان لدين داري دركاتو اي خاتا دائره كوا غضبي خواهي قربو خواهي مسودر كاتب.

the

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کان من نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفر مدین جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندقيدا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم كلا ديواني تودا الارزم آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو

انجام دانی همو ویستی کی هيا خوای گیان پناو پشتگیرو هیزو د صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو د فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندی کی ستایشی به پایان من هيا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امگداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگو تایی ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همو نيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جربيانا تو وابن حبان بصحيحي دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر رگرگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمة الله الى الصلاة الاخرى واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيگو من دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمد لله بله و سی و سی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خوالي بي دلي
لهر نویجکی فرض یان سنت دال پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعای کردو کمو زیاتی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محراب و جوه بستي ختم قرآن فيروز دبين بدنگي ما مستاي قرآن خين عبدالله عواد الجوهاني جزئي 23 كبا آياتي 28 سورة ياسين دس بيدكات با آياتي 31 سورة الزمر كوتاي بيدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا

إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

لا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان خوشكان برايان صلاة ورحمة خواهي قرتان ليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوكاني نخواهي بالدست همو كاتو كارمان برخير وبركتك ومجلسي ايوا برمهر وصوزو بزيبكاو دلتان خوشكاو شفاين خوشتان ببنيري همو لايكمان بيكاوا لخزمتي عزيز وخوشويستا كوب كاتوا لسر بنماي إيمان. عزیزانم خوشویستانم دیار برنامه کتان برنامه سرنج با و تطه بروانه سیر بکا بلام روانین و سیر کدنیک نکتنها بچاوکان بلکو بدلو بعقل بو عبرتو پنت و بو سود ورگتن و کلگ ورگتن بو برجواندی دنیا و داروش. ام برنامه سرنج با که برنامه که همیشه یاد من دخاته و اوی که دی بینین با سرنجی لیه بین بزانین چونه و بوچیه و او کسشی فرمان من پیده که کسرنج بین اللایه اوشتهی کسرنجی بوده دین لم برنامه یا اسمانه و او کلکشی که وریده گرین لدوایی کتایی برنامه که دست من دکوه دزانین چکلک یک منوار گرتو وی همیشه لهمو فرمانشی سرنج با دبی کس یک به فرمان پیبکا دبی بوشتیک سرنج بده فرمان پیکرابه لدوایش دا برجوندی یک قازانج یک سود یک دست کوت به. عزیزانم اما روزانه که روشنایی خور به سرمانه حال ده سیری آسمان دکین آسمان دیتا برچاو من بلان بحکمی اوی روزانه اما دوباره دبیتوا دکره زور بلا مانوا دیمانی چی گرینگ نبه او من بلاو گرینگه شتنوی یکان شتنوازکان کم کم دی بینی سروشت انسان وای اوی که زور لگلیت یکل بی کم تر سرنجی دادا یا کم تر تمشای او دیوی اکات که اما ام برنامه جاری تربیر مانه نیتوا لبیر تان نچه سرنج بن او آسمانی که لپشتی سری ایو ویا هروا چطر یک نیا هروا چاتوالک نیا بخوی وست آبیو سوز بیو شین بیو عفن هوری کی پیا بیو برواو لزستانا بارانی کی پیا بیت خواروو لهاوینا دنیای کی صاف بیو او آبینی هندجار تیارو اقمار صناعیشی بو حل ددری بو آسمانو ایتر امانا چگی سرنج نبی زور چگی سرنجا او آسمانا او آسنا گوری چون دگریت خوی او آسمانه ام اقمار صناعیه بچندین کات وخت چون خوی دگره ام هورا کجاری وای لزم باران لافاو درستکا فیضان درستکا ام همو آوا لم آسمانی پشتی سری ایمو چون وستا چون نروخا ای کام کولکا گرتی کام هزو قوت گرتی او مانگ گوری که بو آسمانه و او خوار گوری که بو آسمانه و هیچ شته کی مادی او یه برچاوی ایمه نگرتوا که به هزاران قد لامزویی ایمه لسرین لو گورترو لو فراوانترو حجمی لو زیادتره امانه همو لم آسمانی پشتی سری ایمه ون بدر لهمو امانه او هزاران هزار ملیون استیرو مجرات گورانی که هر یک بدیان هزار قد لمسر زویی که ایستا زیادتر لهشت ملیار کس لسری دجی بو فراوانیتیو بو همو جنجالیتیو ای اما چون وستا اما اویه که خوای بالا دست سرز من بولای ام آسمان را دششه افرمی ایو بو سرز نادن سرز بن بولای چو و ایل السماء کیف رفعت ام آسمانا چون برز کرایو چون برز بوو لیکه لبرنامه کانا وتمن ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما هر یک پارچه بو یک منجا کرده و یکیان بو با ارزو بش یکیان بو با آسمان اما آسمان و کوچی کیف رفعت جاری واشتی که بینی شتی که گوره و قرص و فراوان و گوره برز کراوه تو لشوی نیکا اره اما چون برز کرایه ام مشتزل یعنی چون برز کرایه ای ام آسمانه چون برز کرایه ای تو با سنزل مرادی خلکر باب مکی ایشی من سیر و آسمان کم باب چون ایشی تو نیا اما آسمان بو تو درست کراوا او نیا بسواری تیاره بم آسمان آدروی او نیا لو آسمان و خورد بودی تخواروا او نیا لو آسمان و باران بودی تخواروا او نیا لو آسمان و جاذبیتی مانگت بودی تخواروا ای او دریایی که آوا دروا شپول اداو دیو اگریتوا خیرا شیلاود بو ناهینو تو نقمناکا بدسی خویتی لپیاوتی خویتی یعنی هزی الله گرتوتی ای توزانی او مانگا لآستی چی خویا انا خلقنا کل شیئ بقدر هموی با انداز جیری با انداز رجی اما درست مان کردوا خو او مانگا برزو نزم ناکا لشوینی خوی اگه برزو نزم کا ببرزی یا بنزمی یا دریاکان بناخی زوی دادر رو نخواروا یا دریاکان سرکش دبنو دینو وشکایکان همو دادا پوشن که او سرزوی چوار بش امسی بشی او بشی وشکانی ای بو امسی بشو دانا پوشه خو بپیاوتی خوی نیا او جازیبیتی که لو آسمان لمنگا هیا او گرتو تینه علی برزو نزم کا ای خو مگالتی وإلى السماء كيف رفعت؟ أي بونا روان بو سرز نابن بو أسمان شون برز بو بمهم مجرات وأستيرو هوريو أي أما قالتي برزا كيمن يا لشوني كترا بما أن فرمي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أي أما نسرج نادن بل أي أو أسماني كلا بشتيانا ويا كيف بنيناها؟ أي ما أسمان ما شون دروس كت گچو چمنتو بلوکو تابوکو نزانم چی معنی چو هنو درست مان کرد کیف بنینا چون ایما بینای ام اسمان مان کرد وزیناها اگر تو لتاریکی شوا تمشاکی اوهمو استیره لعاسمان جری ویده وزیناها وما لها من فروج هیچ کمو کریو نقصه چی تابا دیا کرد ای بو چی تمشای نا کرد سبحانکا ما خلقت هذا باطلا سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سيدكم خائباكو بيقردي بوتو أما نتيجك لتروانين وخدا ناسي لتروانين وقوري خدا نعمتي خدا بخششكاني خدا بچوشي خم سبلي خم بهزي خم بيتواناي خم أي أما دسكو دنيا أي سرجدان لما امد اونی جلوه تو توشی تکبر بی نویجا که بانگ ده حال نصیبی کی تسیستو تمالو بی طاقت یک جاری و یکی بریج نبه آخر خوایک بزانی ام هموا ام آسمانه چون تحمل که لجر ام آسمانه نویجا که دو آخی دست بو گناها بی دست بو ظلما بی دست بو ناحقیا بی پشتیوان لو ظالما کی که ام خوانی آسمانه پی رازی نیا او گالته تو باسی چی دکی بر رزی من چون پیوندی به تو نیو آسمانه ای با چه درست کراوا ام آسمانه و سخر لکم خوا فرمه با توم رام کردو ما فی سماواتی و ما فی الارض نکر آسمانه که خوی اوشی کل ناوی آیتی ای تو آزاد نی به هر شونیش آروی به هر قنوخش بنی چی به هر گوشه چی ام سرزوی آدار روی ای تو آزاد نی کس رگی لیا گلتو او مروف زال مکانه حتی سنوری با دانایی ایسا ولاتی تو لگه ولاتی که ترامه سنوره که یو ببید جواز سفر و ببید چی ناروی اما هی دینه اما هی خوایه یا هی بند ظالم و استمکاره کانه که لدنیا خوایه اندرسیان کردو ایخو امسر زویه لمسر تا اوسری هر وکو ولاتی خود وایو هی توی جوازی اگنی لیرو بو اوی اما ظالمه کانه اما اندرس کردو آسمانی شروایه همو ولاتی آسمانی خوی هی تناند نابه تیاری کسی کتر اسمانی ولاته که تو ببزینه اما چی ام دست کرد ام دست صلات دست کردانه چی هن بمروف کردو هی خواهی کسی من دا جیری هن کردو ای تو نزانی ام خواه محاسبه یکا چون موبایلکی من تو دا جیری که لیت قبوله کم ای چون اسمان دا جیر کردو مسلمان لشونی کتر و نالی بیت اوی اما نه و الى السمائی کیف رفعت یعنی او أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها چون دروس من كدو وزيناها وما لها من فروج هج عيبي جيتي آية بچي تزين جوان كردوا لشوين ترى فرمي وزينا السماء الدنيا بمصابيح سبحان الله وكو ورترت يد بغينيو خوال لقل عقلي توقسبك كلا فرمي وزيناها جوان ما كردوا بچي جوان تاكو سبوخ تان كردوا نا بمصابيح او همو استيريه تخوال تاريشي شوى تمشايكي اسمان كا هر دلية شاريك بو برزيوا استير جري وجري ودي هواي بچوك هواي قورترا أي أما قابلي أون يا سرنجي بي جاء آخر من سرنجي بم تشيش ليكم دزدا كبير تشسود ليكم دزدا كبير شون برزة كيمن أي تولدنا جامي أما خدا باش ناناسي خود باش ناناسي جرالي خود باش نابي جاء أقر هربكو خويتي والله يسيري شم كدو هيت لما سلك نقور آفر راستك حبكاشي خود شاق نبو درزی کسی لخوی ده آزاری نشکه اما نقصانی نیه جگه پرسیار نیه یعنی جگه پرسیاره تو سیر آسمان بکیو لجر او آسمانه ظلم بکی لجر او آسمانه بیدینی بکی لجر او آسمانه بفرمانی خواکی لجر او آسمانه که بمهمو دیمنو برزی کرو تو جوانی کردو ظلم بنده خواکیو پیچوانه پیامی خواکی اما تو بود درکه ای کنم چون پیچوانی بکم چون ظلم کم چون ما فی ام خواه پیشیل کم اها ام بابتی سرنج با عقیده پرورده ایمانیات دامز راویتیه بایه برنامه سرنج با که ایمه لگل تانایین زین دجولینه سرنج بورا با اوشتا گرنگان را ده چیشه که ده به تو لگلی بجی تو بوا بی خمی بوا بی آگای بواشت بچوک کان امشت گورانیان لبیری تو بردوتو چون د بیوابه یاله سورتی ملکا لآیت 3 کده فرمی الذی خلق سبع سماوات طباقا وکویک پیر بل او اسمانه کوتمان کیف الرفعت چون برزبوتو هر خوینا بچ بحو طبقه برزبوتو الذی خلق سبع سماوات طباقا يك اسماني حوت لسريك هر وبابانيك وين خير هر بيني دانيك بو دانيك يتر او انا مسافه دورا ك زانست رجيك باسي اكا ما وكي چليك خوي بالاده سرنجت بو راده چيشه املم برنامج سرنجا بيتي هنينو او اسمان حوت بقا برو تمشايكه ليرو تمشايكي اشي تبان اسمانكي تر اشي تبان اسمانكي تر تمشابك بوردي بدقت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لم دروس كراوي خواي الرحمن الرحيم حيج نقص نقصانيك كم كوري اغنابيني سيرمك ما ندوبهم جاري كتريش فرجع البصرة هل ترى من فطور ام جارجنا جاري كتر جاري كتر بدري جاي تمند هرسر هل برو تمشاكو بزارم تشعيبك لم صنعتي اخواتكم كده فرمي طباقا يعني بج بج لسريك كمتناسقة لجواني لنظام لإتقاني كيزور لإحكام دام زراويك لبيني هرم آسماني بو آسماني كتر أو جار لم آسماني كما أم جاذبيتي هوايا لآسمان كان ترى جاذبيتي كي دقوري لبيتريانا دقوري أي خوتو هر أما طبقيك نيو دروس كلابي بو دقة جوانا بو نظام جوانا أو جار هيج لم آسمانانا بكيفي خوي نية چي دكا و چون دكا نخير أو كسي كدرستي كردو سرنجي ايما رادة چيشي بولايم آسمانا لخزمتي ايما لمصلحتي ايما درستي كردو أم قرآنش كروجانتو دي خويني لهر جاريكيا شتيك سرنج الراده چيشه بو اويتو هميشه لبير كرنوه ولا سرنج دانا بي بو امشتا قورانا تا نترازي تا نخلطي تا بي آقاو دور نبي تفاوت كده فرمي في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت يعني هيج فوزايكو بيكادانيكو نقصيك لدروس كردني ام بينا قورانيه آخر حوت طبقة بيكوا هل يكل قرأيوتر بيني زارة هل يكب جاريك دروس كراوة هیچ فوزا دروز نابێ پێکادان دروز نابێ یاسا و بەرنامەی خودایی لەمەیانە لەگەڵ ئەویتریانە پێچەوانە نییە ببێ بەمایی فەوزا و ببێ بەمایی ئەوەی کە خەلەلێک دروست بێ مەسەلە بە نمونە لەم ئاسمانەیە جۆرە جازیبێتێکی تیابێ لەویتریانە دژی ئەم جازیبێتە بێ ئەو ئەستێرانە لەم ئاسمانەیەیان لەویتریانایە ئەو ئەستێرەیە یا بجۆرێک لە جۆرەکان ئەم تەبەقەیە لەگەڵ ئەو تەبەقەی ئاسمانە هیچ دژێک و پێچەوانەیەك نییە تاوەکو دژێکی تیا دروست بێ فەوزایەک دروست بێ کەواتە ئاسمانەکە و بەو دیقەتەی کە دروست کراوە ئاسمانەکە و بەو ئیحکام و مەزبووتیەی کە دروست کراوە ئەو جار بەو جوانیەی کە ڕازانراوەتەوە بە ئەستێرەکان ئەجا بەو دەستوری یاسایی کە تیادا بینکراوە علەمایان باسی ئەم ئاسمانی یەکەم و پاشان ئاسمانەکانی تر خو ئەو تەیارەی کە بە ئاسمانە دەڕوات ئەگەر ئەو مەسافەیەی بۆی دەچێ تا دوورتر بێ ئەو زۆرتر بەرز دەبێتەوە چونکە ئەو تەیارەیە لەوێ ئەو جازیبێتەی کە لە زۆرترین چوونە سەرەوە هەیە لە زۆرترین هاتنە خوارەوە نییە کاتە بە ئیسراحەت هەتا ئەو تەیارانەی کە با بڵێن دوو مەچینیان هەیە یەکێکیان دەکوژێنێتەوە ئەویتریان هەروە بە سادەیەک ئیشەکا چونکە ئەو تەیاری وا بە ئاسان بەرنابێتەوە وا بە ئاسان تەیارە لەو ئاسمانە بەرزە بەر نەبۆتەوە تەیارە کاتێ بەردەبێتەوە لە کاتی نزمیە لە کاتی هەستانە لە کاتی نیشتنەوەیە ئەی ئەوەی کە ڕۆی و دیار نامێنێ یاخۆت جاری وایە ئەکەوێتە دەریای شوێنێکەوە نەچۆتە ئەو تەبەقاتە زۆری بان و چونکە لەو تەبەقاتە زۆری چۆن بە زەخت سەرکەوتۆ بێ بە زەختیش دابەزێتەوە لەبەرەوە بەڕێزەکەی من ئەم ئاسمانە بەبانیەکەوە کە تەبەقاتە بەبانیەکەوە کە خوا فەرمێ چۆن دروستمان کردووە بەبێ ئەوەی هیچ خەلەلێک هیچ فەوزایەک لەبینی ئەم تەبەقە و ئەو تەبەقەیە هەبێ ئەمە مایەی سەرنجڕاکێشانی ئێمە و مرۆڤ بانگهێز دەکا ئەڵێ سەرنج بن لەم ئاسمانە سەرنج بن لەم خالیقە گەورەیە سەرنج بن لەم ئیبداع و داهێنانە گەورەیە کە ئەمە داهێنانێکی زۆر گرینگە کە بۆ خزمەتی ئێوە بۆ پێویستی من نییە بۆ پێویستی ئێوەیە باشە ئەمە لە کاتێک کە ئەم قورئانە عەزیمە کە دابەزی و باسی ئەم ئاسمانە نییە کرد ئەو کاتە خەڵک چ ئومێدێکی بەم ئاسمانە بوو چ کارێکی بەم ئاسمانە بوو ئێستایە ئیشی تۆ لە ئاسمانە ئێستایە زۆربەی مەوادەکانی تۆ بە ئاسمانە دەگوازرێتەوە ئێستا زۆربەی سەفەر و سیاحەتەکانی تۆ بە ئاسمانە لەم وڵات بۆ ئەو وڵات دەگوازرێتەوە ئەم ئاسمانەیە کەیفە ڕوفیعەت تێگەن بە ڕێزەکانی من بۆیە بەرنامەی سەرنج بە ئەم بەرنامەی سەرنج بە لەگەڵ تۆیەتی بۆ تۆیەتی بۆ سەقافەی تۆیەتی بۆ ڕۆشنبیری تۆیەتی بۆ دینداری تۆیەتی بۆ دڵسۆزی تۆیەتی خودا خۆی پێویستی پێی نییە بۆیە هەمیشە سەرنج بە لەو ئاسمانی لە پشتی سەرتەوەیە لە کاتێکە بای دێ لە کاتێکە باران دێ لە کاتێکە هەور دێ لە کاتێکە شەو دێ لە کاتێکە ڕۆژ دێ لە کاتێکە جریوەی ئەستێرەکان دەبینی لە کاتێکە ڕۆشنایی مانگ دەبینی لە کاتێکە مانگ بە بچووکی دەبینی لە کاتێکە مانگ دەگیرێ لە کاتێکە خۆر دەگیرێ چی دەیگرێ چی خۆت بەدەست نەیان گرتووە لەم سۆڕانەوەی ئەم ئەستێرە و مانگ و خۆرا بەدوایی بەدەوریەکەوە و زەوی لەگەڵ هەموویە هەمووی بەسەریەکە تەنزیمێکە ڕۆژێ لە ڕۆژان دوو ئەستێرە بەیەکیانە نەچێشاوە ئەمە تێڕوانینێکی تۆ ئیتر ئەمە دەسەڵاتی منی چی تیایە و من چی بکەم لەمە تۆ ئیمانت تازەکەوە لەمە دینت بەهێزکە لەمە خوداناسیت بەهێزکە لەمە خۆ بە بچووک زانینت کیبر و خۆ بە زلزانین و زوڵم کردن و ماف خواردن و ئەمانەی خۆت واز لێ بێنە ئەی خۆ ئەمانە توانی بیکە ئیمانە ئیشی تۆیە ئەو خوای ئەمەی کردووە ئەو خوایەشە کە ئەم سیفەتە من بوذانەی لە تۆیە حرام کردو ئازیزانم هیوادارم بەم ئەندازە لە بەرنامەی سەرنج بە توانی بێتمان شتێک بیری ئێوە بێنینەوە و شتانێک سەرنجتانی بۆ ڕابکێشین کە قابیلی ئەوە بێ کەڵکو سوودی لێوەربگرین و ببێتە مایەی خێری دنیا و داڕۆژمان تا دیدارێکی تر بەخوای باڵەبەستان ئەسپێرم السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: بە درێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نبم شهر شاران.

ذاتي چي وهاي قرتوا روحم بفداي او شاهان شو روش دين قدم بوسي قداي او بيخد مبئي ترب اميدو بتماي او نايت ولاد كرسري دانا ودليم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين. واتبه غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لدعاي استملك راو أغادار بنو خوب باريزن شنك او دعاي لسر هوريش بي هل دا گيريتو دا پاريزريتو دا بريتا خزمتي پروردگار خواي گورش دا فرمي سين با گوريو عزتو جلالتو شكو مندي خوم پش گيريت دا کمو سرد دا خم با مواكيشي پي بچه. پشوا طبراني با اسنادكي صحيح ام فرمودي گراواتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يبدل صوزيو نياسباكي دعوي شهيدي بك لخواي قورا أو خواي قورا أي جينة بلي شهيدان أقر لسرجيقاكي خويشي بمري. فشوى مسلم رحمتي خويلي بجرى ويتيوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب مشيا أتيته هرولة. واتى پیامبر اخوه صلی الله علیه و سلم ده فرمی که خوای گورو پروردگار فرمویتی هر بنده یک بستیک لمن نزیک بیتوا او من اونده قولیک لو نزیک دبموا، و هر که بنده کم هنده قولیک لمن نزیک بیتوا من اونده بالیک لو نزیک دبموا، و اگر او برویشنی آسایی بیت بولای من او من به هنگاونانی گرجو گول با پیریوا دچم. پیشوا بخاری و مسلم رحمتي خوين لي بي جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي إسلام أشكرايو بروايش پنهانو لدلدايا. بيشوا أحمد بسندك صحيح جراويتيو. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. دايكي سلمة رزاي خويلي بدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بي فرموم فرموي بلي اي پروردگاري محمدي پیغمبر لغناه كانم خوش ببو همو رقو كينيكم لسر لاب ببو بم پاريز لوشتاني كم رو بكاني پیغم را دبي حتى لجيان دابم. پیشو احمد بسندك صحيح ام فرموده جراوتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنا فاملأ يديه ترابا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر خاون سق هاتو داواي نرخي ساقا كي كرد او دستي بربكا لخول. ام فرمو دي بيشوا احمد بسندك صحيح يرابيتيو لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كوش كردنو هجرت كوتاي نايا حتى كوتاي بورقرتني توبنايا، وكوتاي بورقرتني توبنايا تاخور لخور آواوا هلنايا. بشوانسائي بإسنادك صحيح أم فرمودي جراوته.

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نباداش تيكتي كلاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدة دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستود بيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري مسلم انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا.

واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتا سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتا نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لپیغمبر خواه و صلی الله علیه و سلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرابيانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتوان.

هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني ذكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي ذكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. براكان باسي بيجوانا كردني شيطانا زر آيتهن لقرآن بجملية أيها الذين آمنوا دس بيكا. يا أيها الذين آمنوا يعني شي خوا جار دا جار اجازور عيب خوا جار باو بانغ بكاو نشي بدميو خوا فرمي هركاتك بانغي خوا درا يا بانغي پیغمبر درا استجيبوا لله وللرسول شن بدميو حتما او قازانجي ويكا انجا باسي يك لو يا ايها الذين امنوا انا كين كخوا جار دابو ايمان داران وافرمي يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اي او كساني باورتان هنا وبخوايتي الله بفيغمرايتي محمد بزندوبون ولدواي مردن اي او انا او ايمانتان هنا و شيطان چن خطيك هي چن بلانك هي چن هنگاوك دني بجوي او هنگاواني شيطان مكن شيطان چن هنگاوك دياري كردوا ايو نكن شويني او هنگاواني شيطان بكون چونك هر كسك شويني هنگاوكانو بلانكاني شيطان بكوي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أو شيطانا أو إنساني كشويني شيطانا كوي إتل كرداري ناشرين أبي قصي ناشرين أبي أخلاقي ناشرين أبي فكري ناشرين أبي برز كانم وكوشون تا شو روج ما بي حتى شو روج ما بي حق بطاليج لا زوران بازيدان حق و بطالج لزوران بازیدن وکو چون شو ببی روش نابه روشش ببی شو نابه تالی ببی شیرینی نابه حقش ببی بطال نابه الا ابی یک اک ببی تمثیلی حق کاو یک اکی جه ببی تمثیلی بطال کا ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان دباتو ليبلوكم أيكم أحسن عملا أم شيطانية بلان بوداني في الليكا خطة بوداني شبكة بوهالدا دعوة بوداني بزين آية كم تان بيوا بي جابر زكارم للدنيا لو خوشتنية تو آقاداري أو تخطيطو بلان بي كدجمل بوداني سيما دجمان يكمان هي ناوي شيطانة قرآن بلانا كان يهمو دياري كلو بومان أم شيطانة چيو چيكا بلام لقل وشا كبلانا كان دياري كردو خواهو في غمر بانجي كردو بومان هاواري ليا كردوين ها او داوي شيطانة بيو نبي لقل وشا حر زور بورد ورد ببي عقلانا همو من بيو بين بيو كي جير پیامی که دکترایه، ماجستیریه، عقلیه، فنیه، همش تکیه، با بسیترین فیل شیطانی خلاته نه. خواهم جیره. همو فنی گزانه، همو تختیت گزانه. بلام لگل وشا با بسیترین حتی قرآن فرمه جال جال و کلا چنه هیلا نکی با قوتا او فنو او دعوانی شیطان دعانی او نبقوتن. لقل وشا أم فيها وعقلي فيها وبي يا سبحان الله برا إذا كان يكمشتك شيطان دسي بيك أبوي أمتي بيغمبري بيب خلطينا يكشتا هر كسيق أو شتي كرت إيتل زور بأساني شيطان سواري بي أويش شيء نماني أدب أدب كإنسان بأدب بي بأدب برامبر بخوا بأدب برامبر بفيغمبري خوا بأدب برامبر ببياوي صالح بأدب برامبر بعلماء بأدب برامبر بباوك بأدب برامبر بدايكي بأدب برامبر بكسيق لخوي قورة تربي أم إنسانك كأدبي نما إتزور بأساني شيطان سواري بليبي رحمتي إخواتان ليبي باسي أو تخطيطانا أكين ها قرآن فرمي لا تتبعوا خطوات الشيطان باسي أو هنقاواني شيطانكين أو هنقاواني كقرآن فرموني شيطان برامبر بأمتي في غمراني أما برا زكان أمش أو الرجيك حزت آدم دروس كراو تا إستا أم البلاني هي كاتك أخوي جور آدم يدروس كر أم ذيك هم ملائكة سجدة برن بو آدم همو سجدة عن برد إلا إبليس قال بلام إبليس وتي شي إبليس وتي شون من سجدة بو كسي قبم كالقر دروس كرابي من الآقر دروس كراوم آقر جوان تريك لقر جواني سجدة نابا بو أبا. طبعا برا إذا كان إمكاتي كأتشين كعب ماجكين روبقي وليس وساوين لبر أمري خوا وساوين وإلا من الروكة وشاقي كردسانة بس خوا فرميتي وابك ألو كاتاك سجدي بونا برد خواي قورة فرموي اذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو أوشكل ابن مالي أم آدم شين دكوي جهنم جيغتانا فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين تي لعنتي من اللي سربي صد رحمي هي أخوة هيج رحمك يا أخوة شمولي شيطانك شيطان يوتي دي أخوايا فأنظرني إلى يوم يبعثون يوتي أخوايا فنمرم تا روجي حشر أيويس لكي رزقاري بي لمردن فافرونا إلى يوم وقت معلوم شيطان كيف يتوه دواي همو إنسانا كان يعني يكس بس الأرض ونام يعني أمجا قابز يجاني وكشي هكا يجاني كشا يتتواه هج نام يعني خواهي قورا فرمي ديو مجالم بيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قوريو ده صلاتي خود قسم يا رب هما الشيطان ها شنو احترامي قواقري وتي حتشي وشي أم آدم هي لقو خما يعني بمبو جانا بچي أيان بابر زكانا شيطان دور رقا هي بو دور رقا أقلي تبر بو همو إنسانك حال يكي قلي إيما شيطان أم دور رقا أقلي تبر يكي كان رقا قناها يكي كان رقا طاعته رقا قناه بو قناه كردن تخطيطي بو هنقاو نان هنقاو بهنقاو شيطان يكافر دكا هنقاو يخو يكم جارنا يبلا ورا كافر به قجتي بو بناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده هتاشي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك الرؤى ورده ورده لقل يا الرؤى تا كافريكا هكا كافري كرت اتي الشيطان بشتيتيكا شونك خويا بيبا شيطان تير ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو قناه بو بيديني ام خلق بانجا كابو بيديني تبر زكانم رحمتي خوالي بي اقا دالبا شيطان همو روجيك ام دسيلا حمان بو اتقيني بو كشتنوان يكم شيطان بيمان الله ورا جيبقر كاك خوتو حجناك ورا جيبقر حال جيبقر يجبك او قراني خوشا او هالبركي تشاكا او الرجب الله كتشاكا حال ورثة رجيب قال يسيد المكا يسيد المكا كاكا يا شيطان عادتي وايا ها وردة وردة يكم هنقاوي تشيا بس قوية قرتن طبعا بره إذا كم حتى بود أكري قوية لقراني خلاعي مقرة قراني خوش دنجي خوش شعري خوش سرودي خوش قران دنجي بو قوية بو قرة بلام امي تنها باز باسي خطو خالا امي تنها باسي بالا عرعريا اما هنقاوي شيطان ورده ورده ادباب ورقايا كتر خوتي لا بتزلو اما يكم هنقاوي شيطان برزكم جاء قرآني جفرمي إذا سمعتم آيات الله يستهزه بها فلا تقعدوا معهم. أجر هاتوا لجيجيكا جناهي تياكرا لقلي أنا دامنيشن. أما كلامي رب العالمين برزكم. أي أجر خواي جوري لقلي أنا دامنيشن. أفرمي فإنك إذن مثلهم. أوه ترى وش بقوان رايش فرق ثاني.
1: هنگاوی دوم
0: چیه شیطانی نه؟ الله خاک وارد سری کی کتن ها؟ وارد سری او رش بالا کبک، وارد سری او آفرت کبک، وارد سری او کرک، وارد سری لو کلانا وارد بعدا بنشی سری آفرتان کن، سری کتان کن. الله سری کدن خطی دومی دعای گیه گرتن سری کردنه. ها قرآن فرميتي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أي محمد بلبا بياواني إيمان دار
1: با شاوي خويا داخل نزر نكن.
0: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بجناني إيمان دار جبل النزر مكن شنك النزر داوي دهمي شيطانا
1: نزر وقت او هنگاوي دوامو بيانه.
0: قرآن فرمي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اگر خلقان اكلبيني خريكي گناه تاوان بون بشتيان تيبك فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دعي ام نصيحته دوای ام آموزگاریا لگل او زالمانا دانه نیشی چون که پیوه بی نقطه سهم چی من لیکا؟ علی وره تزی لگل یعنی دانی شه بی قضاوی خودتو حل پرکی ناکی خودتو رش بلگ ناکی خودتو هیچ ناکی حد دابنی شه لگل یعنی قرآنش فرمیتی لگل یعنی دامه نیشه ام خالی شوارمت اگر هاتو خالی سهم رو جیبه جیه کرد ایتر آماده با خالی چوارم کامه یه هر گرانی و ترا و هر تکالی رش بلک بوی هر فلیمی خراب بینی ایتر چیه اکی؟ علی خزگایه او ایشم با رک بکوتایه بم کردایه او گناه هم با آسان بوایه و بم کردایه ایتر تمنا اکی اکی بیت دلتا و اکی او گناه با دزبا و بیکی طبعا بره زکان وکو تمنای کفره تمنای گناهش گناه یعنی تو لدل طاهر آماده او بیبوی که او گناه بکی او تاوان بکی شیطان ظالم بسر تا بگوی شیطان بکی او کاتوا دیار شیطان ظالم بسر دلتا هکه شیطان ظالم بسر دلتا ایتر خوا پنامان با آماده با نقطه پینجم اویش چیه؟ نقطه پینجم امرت پی اکاده برو بیگیتر اها بود دزده اها گناه اکل هاتو تبردم اها ایش اکل بو آسان برو بیگه خالی پینجم اوی برو بیگه تد اوی جروع ای که امجا بکردین اکش وازر لی نهینه شیطان ابی خالی ششم جیب جیب گی شیطان پی دلی که که گنده و شرم لکیه که بو با اشکران ای که باشکران گناه که عینی شرم که ده خلکی هم خلکت چیه ما شرمی لیب کهیم آخر دیسه بعض شیطان ایک پیاب بوا آوا بخلقاله علی که تو شرم لکیه که بو شرم که ادب یعنی چی حیا یعنی چی هم خلکت چیه ما شرمی لیب کهیم طبعا اما خطرترین اخلاق برو خاندنی دین و اخلاق انسان لپیش عرضم کردن و تم شیطان یکم هوله که لگل انسان آیده او یک انسان بی ادب بی ایتر بی ادبی لگل خوا لگل پیغمبری خوا لگل پیو صالحا لگل مجتمع و کوملگا لگل باو کدائی که لگل خلکانه که ایب بی ادب که مهم او یک تو پیوی که بی ادب بی امجا ابی بجندی شیطان طبعا برزه کانم حدیثه که رسول الله صلی الله علیه وسلم أفرمي كل أمتي معافا إلا المجاهرون
1: همو امتي من احتمال هي خوا عفويكا بلام خوا اوانا عفوناكا كبا اشكرا قناهاكا با اشكرا كرسيكي دانا و بسر وجاده وعرق اخواتو با اشكرا علي من بحيام با اشكرا علي من بشرمم با اشكرا علي من ادبم نماو با اشكرا حرمتي ام همو مسلمانانا ناقري حرمتي خوا ناقري كفرميتي وامكا حرمتي رسول الله ناقري كفرميتي وامكا با اشكرا عليها دانشتو عرق اخوا با اشكرا وافرت السري خوي رودكاتو خوي رودكاتو خوي درخا اما گناه كردنا با اشكرا يكي كلا پيلانكانو هنگاوكان شيطان برزكانم دوائي اوش كواي ليا كردي گناهت كرد با اشكرا امجا نقطي حوتم اللي داواكا داوال ليا كا شيطان چي بكي الله جام گناه بسيطانة چين في خزابي كل رفيقي تو صد في ايبي كشتوه لا حول ولا قوة ام شيطان چه نزيدك يا ادخلتين ام گناه چي تو ايكي اذا تو الزرر اللي كي او چي تكردو ام گناه انا چين بسيط رجلين كل اخوة ارحم الراحمين اي اخوة رحمي بوكي اما انها مقصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بأرحم الراحمين إخوانتان خلتيني بل أخوة أرحم الراحمين أخوة أرحم الراحمين أم قناها وكا أوا نابي تو أبي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نكبير لأرحم الراحمين بكيتو أو لكاتي تو بكردنا يا أبي تو بير لأرحم الراحمين إخوة بكيتو نكبو كردني قناها نقبو كردني بشرمي برامبر بخوا براي خوا ارحم الراحمين الو كاتابي بلاي خوا شديد العقابة ام جا كاتكيش كا قناهكا ببتوكينا حناية في الشابي خود شيطان داواي الرقم هشت اللي اكا اللي چي اللي بردوان بلا سري تركي نكي او هم الرفيق برادرات شون وازيان ليني مجلس كان تنظر خوش بون دوای عسران چون عرقتان خوارده و مجلسی عرقتان اگر چون رفیق کانه تر ابی مصیر بیر سری عیب نی تو واز لو رفیقانه بینی اما رقم هشتا رقم نو خوا فنامان بازور خطره شیطان پیدلی ابی خلق فیر کی خلق ها بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خزمایتی و پورزا و پول کزا و مم کزا و خدیزا و عشیرت زا و اروا خلق خلطینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقیه نکا طبعا بر زکانم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین بید دائما که لبرسا وقتا بمره هر چی حرامی دنیای باید بخره پیشاوی خوی بعقلی خوی حلالیه که الشیطان یعیدکم الفقر فرقینا که بخواه ترسم توشی ناراحتی اگبم توشی خطریات اگبم لبرو ووانه به دوکانکی داو بعرخانه دوکانکی دانا و فلیمی خرابی تیا فروشن خانوکی داو بکره شتی خرابی تیا دکره عرقی تیا فروشن شتی خرابی تیا کن بشرمی تیا کن اما کاکم انشاءالله لای خوی او سعمود شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان داو با عرق خانه خواف نوان با یا خواه بشتو بشکه اما یه غیرت و شجاعت که که مهنه گاور جیب جیب کهی او سا عرق فروشتین ام پیلانه زنن پیشه مزیه کانه ایسا او نه بغیرتا پیشه گاورکانی زیندو گلوتا پیشه گاوری زیندو گلوتا ام پیاو برزه خلقی شاری حلمت و قربانی کچه ایسا شاری به ادبی سازه کابویه با بلان بخواه شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه هد بوی شاری سلیمان الحمدلله تایسا لین قومه اگر لیشی قومه به زور کم بو خواز دو فریای کوتو لبر پیاو صالحی شاره کمان شوی لشاره کمانا پیاو صالح زورن شیطان نقطه اینو هم پیاد داره چی رفیق بدروس کر رفیق طبعا بره زکانم کاتیگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاتی تر شیطان وازی لیدنه چونکی خوی ابی بشیطان
0: مهمی پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای رحمان مهمی شیطان ایشی اویا که خلق بان که بولای شیطان او بولای رحمان ام بولای شیطان دیوار ام انسان او نبی حیا به خلقی دعوت که بونادی خلقی دعوت که بونادی خلقی دعوت که بو کاری خراب خلقی بان که بو ایشی خراب خلقی بان که بو اویا که مجلس بگرن سوکایتی به خلقی بکرن عزتی خلقی بن نقطه دهم خوا پنامان با آخر پلی بانگی اکا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفو آخر نقطه ایم الله کافر به بخوا طبعا برای زکان انسان امن و خاله جیبجیه کرد ایتی کافر بونی زور للا آسانه ها ایسا که ایسا باسی کافر بونه کن هموانه ترسین چونکه ایمه تو شوانه نبوین الحمدلله بس ام انسانه کوت ناو دریای گناه هوا ایتر کافر بونی للا آسانه اها قرآن فرمه کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او کارو کسابتا او ایشو گناه هالی که کردویتی ایتر هر گناه کو خالی کی بس دلی و دروز کردو دلی رش بوتا و که دلی رش بویا و هزار قرآنی بو بخوینی تا ولی ناگره سم تزیلا به دسم و اگر وایره کی بچکولی خرابه تزیلا که ای تلفزیونه که وایره کی خرابه ایج ورگره نایی که دل انسان ایجوه اگر هاتو خالی زوری بسر و نوری تیانه ما ایتر ایج ناکه ایتر پکی اکی او نگناهی کردو او نگناهی کردو پکی کوتو اما نگناهی کردو او نگناهی کردو پکی کوتو

أي نفس واي من آلي تاكي أبي لسائر بي تاكي درختي جينت لتشاك بي سمائر بي بوشاري كوتشي دواي أتو كريد لبائر بي هزت كزوري چوب باقي لسر سفاير بي نامت ابي عوين دايا بخير و پر لشاير بي نامت بو ابي عوين دايا بخير و پر لشاير بي بو جمعي زادي چايا كايا باش كراو نهايا ني لمزرعي عبايا دايا چن كس برنجي شايا ني كارواني بيو چايا ني بو روجي دواي هايا ني اوش بدس بتايا لي وقتو بنات واياني ري قرت بر ابي هاي ارداما وقرب ساير بي ري قرت بر ابي هاي ارداما وقرب ساير بي برگی درختی جینم او نینم او پیوا بریدی بای خزایانی نمامم و بریوا آخر بتملی چون ای نفسی بدل جیوا ممكن ابي ابريني او شي ودشتو كي وايا ريك كتن هزايا رسايا البتولو برختايا اربيا ريك كتن هزايا رسايا البتولو برختايا اربيا ريك زخير اخوايا زايا من بم خطا وتيب كام ريك زخير اخوايا زايا من بم خطا وتيب كام بباري بدر ويا شتي وكل الريا وتيب كام بروي زبون زاير دو نامي سياو چيب كايام بو كسبي توش تايا زايا عمري منما وچيب كايام چيب كم برو تقواتي ككاتي چون داير بيام خوايا بجاهي زايا تيه كشاهي انبيايا خوايا بجاهي زايا تيه كشاهي انبيايا كنوري هردو چاياوي قروهي اوليايا شهيك خوشويستي جنابي كبريايا رجايك بو نجاياتي انسان وجن هوايا روجيك الروج اوايا انداي ميليل سر بشايا اربيا روجيك الروج ويا انداي ميلي لسر بشايا اربيا خوش بالا قش قنايا هيام لغفلة وقصويا ريام خوش بالا قش قنايا هيام لغفلة وقصويا ريام روناك وشات كسينا تاريك وبيسروا يوريم
دلوال جيل ودايا بيا لبرتوي حزويا ريم كشوقي صد برايا بار بشعلي قمايا عربيا كشوقي صد برايا بار بشعلي قمايا عربيا اي نفس واي من عاليت تاكي ابي لسير بيا انت كي درختي جينيد لتشاك بي السماي عربيا بو شاري كوشي دواي اتوك الريد لباي عربيا هيزت كزوري شو بيا باقي لسر سفايا عربيا نامت بو عبيا يا ونايا بخير وبر لشايا عربيا نامت عبيا بو

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

جاودم مردمی از آم اخنام.

پیشکشی احمد و علی صلوات. اللهم صل وسلم و بارک علیه.

0: ايش بصير مقاله فلان قصد دوا كوت او فلان قصد دوا كوت اي شلون دوا كوت هو مو كاتي له فرض على الو كاتب ريان ما تبخوا يتل موضوع بوتو ولا ديار اتا اس بوتوناتو تا اس ديار خويا من بوتوناتو مو مزقول تقول بوي خسي ياك ابي ودي ابي حتى بوي عجب لما نقري بوي فن السنه اللي مزقو تا جقل امام امام مو شو نقي دياريه نيشخوين افرمي بايك شو دياري نكا بوخي لمزقو تا إلا لبشتي إمامه أبي نواجهك بكم كدويتي تابوي كدوا كاكا وجيغي منا كاكا مزقوتا فرقي لا أخواره ولا سروي نية بلين صفكة بلان صفكة روجي اللي لايق بوين معجب نبي بكارق أما يك يا كاتي يكي قل هلاكاني مزقوت نواجهون ما نتشيبه مزقوت على أبي همشتك بدلي من بي هواية قرمايتي يتغرق مباردكا كجانتو هواية سرمايتي مباردكا لك بتعتلي مرزا اما عزيزكم تو بو خواچي بو مزگوته اي بو خواج نابي لي ببوري نابي لي ببوري سابكه اوت او يتنشت حزيبه مبردانيه نخوشه اي خويا متي براكه بابا والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي يا هو امانه اما جيكيت الهلكانك اخلاصي ثانيه شنو يجك عبادتك عمرو جل الحمد لله من أمشوك هاشرك عشو نيجمكن الحمد لله من أوناكم بابا ما بس الحمد لله كني أتيب خلق ولي من أوا يبو خلق وايكيت أبي خود بيشاريتو بيشاريتو أوان ده شرم بكا لأخوة يقول بلا جا من تشيم كدوا يا أيوة يالي جابو خوا دعا ما ليقبول ما كان يجيبوكين يمنى تبعيز والعن بيك والله أقنا من الدنيا كافر بيتو يداي عزيزك ما بيبلي يمن اوا من بيدك تو كمال الى صدكان تازه مسلمان ببون اعتن بو پیغمبر نتي انا كر پیغمبر خاص صلى الله عليه وسلم انه خوي گور فن يمنون عليك ان اسلموا منتك ان بس تم مسلمان بون قل الله يمن عليك وان هداكم للخير اخوا منتي يا هدايتي يا تو اخوا هدايتي نا تو چي بود تو جو خلقه رولات خوان دور بيتا الاخوا چي تك عزيزكم حتى هيك العارفين افرمي رحمتي خواي ليبي افرمي دوكسي يكي كان نيجيكي هي وكم نيجي غناهي شي حركاتي غناكا غناه بارا خوي بغناه بارا زاني كسي كشمان هي بحسي غناه هناك بلام عبادته كان مغروري كردوا عظيم من عبادتهم زور وقف فلان كزني افرمي بروها بي او كسان اولاد للا اخوا كجاجار حاليك كاتو أقاريتو خوي بقناه بار زال عليه هيتشم نيا تأمين عليه هيتشم هيا ممنو تو چي مان هيا نواجهكي بوخوا سجده بي بوخوا إخوار لشي ساخي بيهاوي اگر معادلكي لقل خواه تو حيش نكرو چون كخواي قورة أمام ونعمتي ياهو بإيما إيما احتياجي نعمتكي خواي بلام إيما أمام ونواجه وعبادتكين بوخوا خواي جي احتياجي يمني كاتاني بين نواجه يكمشتي إخلاص بي بوخوا دوهم شتي أبي بابند بي بشرعه شريعة إسلام چوني فرمو وايبك نكبا آرزي خود نكبا يسي من بخواه من لا متشاك وابكين باشا من لا موايا وانا بيت إيه من أبي آرزو كان من شوين شريعتي خواب كوين خواه يقول إدايات من با عقبت من بخير يري دل ما روناك بنوري إيمان إدايات من زيادر بدا يا ربي خواه إخلاص من بديتي تيغيشتن من بديتي خواهی گور پاداشتی او برا خوشکانه بداته و که امرو که بگرمی توانیان برنامه که روناکترو جوانترو ریکو پیکتر کن خواهی گور موفق من که همو لایک من با ریگی اسلام با ریگی دینداری خواناسی تا برنامه کتر بخواهی گور تنس بینم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: خوادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

لقاي خوي أغلب بويا كرخالي بيغمر جيان سواكي أكر بداري إراك ترغيبي عامي أكر بو مسواك دسي أشوري بسم الله يكر أو جار دسي بو تعام بير بيغمر جيان دسي دانايا لسر هر

حضرت عائشہ واکا بیان اخلاق پیغمبر اخلاقی قرآن بس ابو سلام.

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

حين يصبح لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز
1: كشوا أبو داود ونسائي والباني بسندك صحيح جرى

ببوایت و دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاوتاو هاولو خاونی سر جنبونو ستایشو سپاسگزاری بو اوو توانای انجامدانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گن توی دولمندی بتوانو هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گویرایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوی همون یجک سلامی بدایت هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهایتو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جربيانا توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمة الله الى الصلاة الاخرى واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيقو من دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33

وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون يجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكات هوا ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو لي دقريت هوا دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

0: تجزى
1: او جورك سي مالو ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككست ساكي شواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: تنك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلندا سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت وكاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاركا يكي زوي دادا پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهینا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هینا و ایتر خدای گوره بدروی خسنوا
0: وللآخرة خیر لک من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روش چاک ترب با تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوند الناز النعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی وخوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینیت به تیویو خیرا دروی لیکردیتو و لا نیبو سازاندیتو حواندیتیو
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايت دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر و دلی مرنجینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجار و داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربك فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟

0: القادر
1: اما براسي قرآن من دابا زاندو تخوارا و لشوي چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دارو خير دار ترا واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوتکان بو جوه گرتن لقرآنو حتا دوائی
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسوديو آشتيو هيمنيو رحمتو مهربانيا حتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي و يادي خدا ببات السر با ايمان و باوري دامزراو بتما بوني پاداشت و رحمت خداي گورا لهمو گناهان رابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركو هاول قران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آش كرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردین بسرده دخوینیتوا که قرآن
1: فيها كتب قیمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جا خاون كتابكان دست دستو پارچ پارچ نبون دوائي اوان بيت كبلغو نشاني آشكرايان بوهات درباري پیغمبرو قرآن

0: براستي اواني بباور بون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دوز زخوو بنامري تياي دابو همي شدمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردو تشاكا كانيان أنجام داوا هر أوانن تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: من خشي ربه
1: وداشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي تصرا ككوشكو تلار كان تيايدا ونبون چندها رباريش بجير درختو ببردم كوشكا كاني دا درواتو لوي جياني هميشيو بردوام بو هتا هتا ايدا بنسر اوانا خدا رازي ليان اوانيش لو رازين تون رازي نابن اي پروردگاري عزيز براسي نازانين بچ زمانك سپاس گزارت بين بگمان او ريزو قدره بو او کسيا کلا پروردگاري ترساوو فرمان كاني بجيه ناوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: كاتيك زويد هنريت اللرزو بوما اللرز الزور بهزكي بو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچی لزویده هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بوای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لیده شویتو نازاند برو چویر رابکات
0: یوم ایدین تحدیث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
1: لو روجدا زوی حواله کانی خوید جریته وا بهوی اوی کا پروردگار رایگاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کوتای هاتنیتی
0: یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
1: او روجا خلچی دست دستا برو گورپانی لپرسین ودتن بپرشو بلاوی تا کارو کردوا کانیان ببیننوا دیاره کنامی کرده و کان تو مار کرده و بدنگ و رنگ و
0: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
0: و من یعمل مثقال ذره شر یره
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دايبينات هوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآقر دكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كلا برا بيان دا هيرش دبن السر اور دوي دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: انجا دبنهوي برپا کردني تپو توزو گردلول لو كاتدا خوين دكن بناو جرگي دجمنان دا
0: إن الإنسان لربه لكنود
1: سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حق ناسا
0: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
1: خوشي شايت لسر او حالي خوي روجي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بيگمان آدمي زاد لخوش ويستي سامان دا زور بتينو هل پيا كدستي لي جيربو رزيل رجدو تروكا
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
1: آيا أوجوار كسانا نازان انتي بيش ديد كاتيق لغور ركان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: القارعة ما القارعة
1: يشيك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
0: وما ادراك ما القارعة
1: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة شيا
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
1: جاوي ترازي خيري سنجين بيت اول بارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
0: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: اوشي ترازي خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
0: وما ادراک ما هیه نار حامیه
1: جاتو توزانی هاویه چیا اگره چی زور سوتینر و بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
1: خلچينا هل بكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو مندالو سامانو كوشكو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللي خدا ناسيو دين داري هتاو كاتي كدمرنو دبرين غورستان دخرين ناو غوريشي تنگو تسكو تاريكوا
0: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
1: واز بهنن لمودوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن
0: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
1: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا وابي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
0: ثم لترونها عين اليقين
1: دوباره سوين بخدا دو زخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتن دسامناكا
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: باشان سوين بخدا لو روجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد و لطی دا بکار تان هیناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعصر ان الانسان لفی خسر
1: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بيجغلواني كباوريان هنا ووكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
1: هوارو آهو نالبو هرکس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشن دنيا
0: يحسب أن ما له أخلده
1: وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتا هوي تمن دريجيو نمري بوي
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
0: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
1: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: ممدده
1: واقري رودا كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خلى شوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيا چي اقري ني دريش دان هيد جمو زولي چان بوناكريت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: لشرو خرابي اوي كوسوسه خطر او خيال دخات الضلوا كخناسا بريتي لوي كوسوسه فريد دات السينه ودلو دروني خلشيوا لجنو خلشي لجنو كو ادمي زاد اوانيان كشيطان صفتن
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي بيروزي خوتنن بغيري شار سليماني دورو بريت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، بابەتەکەمان تەواوکەری بابەتەکەی پێشووە کە ئێمە لەم دنیایە تاقی ئەکرێنەوە بە ماڵ، بە پەیاکردنی ماڵ، بە سەرفکردنی ماڵ. ڕێگاکانی بەدەستهێنانی ماڵ لە پێش ئەم سەردەمە، لە پێش ئەم سەردەمە تیجارەت بوو، زەراعەت بوو، فەلاحەت بوو، سەناعەت بوو. ئەمە لە کتێبی فیقه هاتووە. هەموومان ئەوەی تەمەنێکی هەبێ ئێمەی مسلمان سەروەتی حەیوانیمان هەبووە، سەروەتی فەلاحەتمان هەبووە، سەروەتی تیجارەت و کرین و فرۆشتنمان هەبووە، سەروەتی سەنعەت و پیشەسازیمان هەبووە. لەم ڕێگەیەوە خەڵک ماڵی بەدەست هێناوە. حەدیثی شە فەرمێ: ما ئەکەل ئەحەد تەعاما خەیرا من ئەن یەکول من عەمەلی یەدیه. پاکترین خواردن، حەڵاڵترین نان، باشترین ماڵ ئەوەیە کە بە عەرەقی ناوچەوان پێیکەی، بەرهەمی ڕەنجی خۆت. پێشهونانمان ئاوا ئێمەیان بەخێو کرد بە عەرەقی ناوچەوان. من لە بیرمە خۆم کێسە لە خزمەتی وەستاو ئەوەی کە باسم کرد، فەلاحەتمان هەبوو کە وەک شیری بەری دایک وا بوو، نە درۆی تیا بوو، نە غەشی تیا بوو، نە بەرتیلی تیا بوو، نە فێڵی تیا بوو، حەیوانداریمان هەبوو، خێر و بەرەکەت بوو لە هەموو لایەکەوە، خێر و بەرەکەت بوو. لە بیرمە تۆ سەیری پێشوونانی ئێمەکەن لە عەقیدا چەند مهم بووە کە گەنمە هاتە بەرهەم. وەڵاهی ئەمە جۆم لێ بۆ من بیجەڕن بۆ مناڵەکاندە، باوکی خۆم کە سوکاری خۆم کە فەلاحەتمان هەڵەگرت بۆی زەکاتەکە جیاکەینەوە، گەرمەکەیانە پێوا یەکەم قزناغ، یەکەم تەنەکە کە دایانە ناو بسمیلانیان و ئەمە یەک یەک هەر خوایە. لا ئیلاها ئیلا الله، سبحان الله، بە بسمیللا دەسیان پێیەکرد کە ئەبوو بەدا ئەیو ئەوە حەقی خوایە. تو سەیری ئەم تێگەشتنەکە ها ئێستا شەهادەکەی ئەوە دەیە بێ بە فەردە پارێزێ. زەکاتی چی و حقوقی چی و زۆر کە زەڵێ پێشوونانە خوێنەوار بوونە، سەد ئەوانەی من دیندارتر بوونە، سەد ئەوانەی من عەقیدایان پاکتر بووە. دە قزناخی ئەژمارد، نۆی ئەژمارد، دە هەمی ئەخستا ئەولاوە ئەیو ئەوە حەقی خوایە. لە پێشەوە ئەیو یەک هەر خوایە، لە دەهەمە ئەیو ئەمەش حەقی خوایە. سبحان الله، لەم ئیمانە پێشوونانی ئێمەیان بووە بەڕەنجی شان، بە عەرەقی ناوچەوان. بۆیە پیاوی گەورە پێگەیوە، بۆیە مناڵەکان ساڵح بوونە لەو هەموو لادێ و ناونە خوێنەوارە، ئەو هەموو پیاوە گەورەیە پێگەیوە. بۆیە پرسیارێکتان یەکەم ئێساگە لە ناو خەڵکی ئێسا بڵێن زیرەکترین کەس چیە؟ ئەڵێ ئەو کەسەیە کە لە بیستلاوە پارە پەیاکە. چۆنی پەیاکە؟ تۆ خچیە؟ دەوڵەمەند بووە، لەوێ قەسرێکی هەیە و لەوێ عیمارەیەکی هەیە و لەوێ مەشروعێکی هەیە و تە پازە بێ مەشروعی هەیە. ئێمڕۆ ئەم حەدیسە بخوێندەوە. شیریان هێنا بۆ پێغەمبەر شیر. فەرمی من ئەینە لەکە هادا، ئەم شیرەی لەکوێ بوو؟ فەرمی یا سوڵەهی مەڕە، وتی ئەی مەڕەکەی لەکوێ بوو؟ تی بە میراتی بۆ مامەتۆهی باوکمە ئیجا خواردی. ئەی خوار ڕەحمە حاری ئەمە بکە، ئەنیە سێرێکی خۆمان بکەین. لە کوفە مەڕێک دزرا مەڕ، کوفە لە عێراق، ئەو کاتە ئیمامی ئەبوو حەنیفە لە حەیاتا بوو، خەبەریان داوتیان یا ئیمام پیاوێک مەڕێکی لەبەر دەرگاکەی بەستۆ تۆ دزێک دزیوێت. فەرمێت تا فترەیەکی زۆر ئیمامی ئەبوو حەنیفە گۆشتی مەڕی نەخوارد. تیان بۆ نای خۆی فەرمینەوەکو گۆشتی ئەو مەڕە بێ. یا سبحان الله، خوار ڕەحم بە ئێمە بکە. بەڕاستی بەڕاستی من زۆر وەستام ئیمڕۆ ألين سدمي بيشوناني إما لسدمي صحابو تابعينو أم أمتا باكي بيش إما أفرتي إيمان دار بياني كبياوكي در شبو إيش بالي قلتوتي يا أبا فلان اتق الله فينا لا تأتي بالحرام إلينا فرمتي بياوكا دسم بداميني بيك بخاطري خوا ناني حرام من بو مهنا نحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة فرمتي بياوكا يما خو ما نقرين بو برسيتي لم دنيا لبر خاطري يما حرام من بو مهنا روا بحلال بخ أوجنا كان وابو شنكاني بيشوناني إيما بياوكاني أنوتوا بياوك بيك بخاطري خوا حرام من بو مهنا روا بحرام من الله كان قوش مكا با من الله كان ما لدز درنشي وشي حرام زادة لكردا باوا حرام زادة دو معناي هيا من دراسيكم كرت الله فلان كس حرام زادة يش قال لما أنا كاني أوي بناني حرام بخيو كراو بناني حرام قوش كراو هو كان حرام زادة معناه كتري أوي لباوش خويني خواب من باريزي بلام زياتر أميان باوترا ك بناني حرام بباريو حرام من على كان من جورب كين بخيوان كين سعريان بوكرين شهادة بدز بيانن بباري حرام أي دواي مردن لقيامتا من بانغ كان بانغ مكان ليه ما برسن أو مالت لشو هنا ولا شيء أسر فكر سيدك من أين اكتسبته وفيما أنفقته لشو بياكر تعمل خناته يدور بكل لقيامتا برتي بيعلم برتي غش بيعلم غش حرام بيعلم حرام غصب بيعلم غصب أو آياتك أخوين والسورة بقرة خواهي قولا أفرمي ولا تأكلوا أموالكم نالي أموال إخوانكم أقلت لي أفرمي مالي خوتان بنا حق بنا شرعي بنا روا مخون يعني شيم آيات يعني مالي من مالي توي مالي توش مالي منه أم حديثتان بستوى بجرنا ومن على كانتا أو يكري هي كان بدستا أو يكري هي لنا حكمة كان إشكا في أغمري خوافا من رأيت فلانا يا الله يجر عباءه في النار غلها فرمي فلان كسم بني رأيت فلانا في النار يجر عباءة قد غلها فرمي فلان كسم بني لجهنما آهاتو أشوها مجاني آقربو عبايكي رأيكي شابنا بدواي خويا عباكشي آقربو وتيان شيئا يا رسول الله فرمي لمالي دولة عبايكي دزيوة ها عبايك يك عباي دزيوة لجهنما آقري تيبربو عباكشي آقربو بدواي خويا رأيكي قرب سر أو كسيك كري هي وكاربدسته وحرامي بودينيته مالي حكمت إمامي غزالي لكتاب الحلال والحرام زور بختري باسيكا مسلمان مالي حكمت لمالي تاكا كس خترتلا شكا مالي عامة مالي همو أو خلقيا ناتواني خوي ليرزقاركي مو إيمان دوتان نكم خواهي قولا فرمي وتدلوا بها إلى الحكام إمام قرطبي التفسير قولك يا فرمي أما إشاره بأوكساني كبرتيل دن وبرتيل ورقرن ودليلي برتيل خوركان وتدلوا بها إلى الحكام حكام يعني أمراء يعني حاكم يعني كاربادس يعني قاضي يعني بو شيء با ما هو مالوا خوي دولة منك برتيل دابا قاضي برتيل دابا حاكم بردی لدا بمدیر بکار بدست بو اوی مالی خلق بو خوی بینه بو اوی ناحقی بکا و انتم تعلمون اخوی گوره فرمی خوشتا نزانن که اوشتا ای کن ناحقا هی خوتا نیه نا روایا حراما کچی لرگی حاکم کانو چاوی لبیرم نچه حوصل سال پیش ایستا امامی قرطبی افرمی اما اشاره بو برتیلدان با حکام بلان بفرمی الحکام هم الرشوة اليوم باسی زمانی قرطبا که لو که اسلام دولتی یا بو حکومت بدس مسلمانان و بو امامی قرطبی افرمی ام سردمه کار بدستکان نک هل برتیل خور خویان برتیلن خویان ناروان بوی لبرو ابي ايما جو بگرین بو توجيهات خواهي گورا او ماليك همانا نبي تقطوق نبي تغزب دنيا و قيامتي خماني پيوران نكين ابي بگرينو بو ري پيشوناني خمان ملي بخوا اخر دنيا والي هاتوا اخر بو اي فتنة ازاني فتنة معناه چيا فتنة او اي خود پينا جيريا اكوي تناو حرامو نابي ابي مسلمان اگر هر چوار دوره کی حرام خور بو ابي تو دز بو حرام نبي اگر لبر سامر دوی اگر لبر سامر دوی ابي دز بو حرام نبي قراري خواوايا فرمي ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بغش بداجير کردن بالربا ببرتل خواردن بوي كوا برگهی که ناشرعی و ناروا خود دولمان کهی نسر حسابی فقیر و هجار اشتیه که یا پیلن چینایتی با عربی پیلن صراعی طبقات لإسلام اسلام او صراع راگره بلام لا نظامی اشتراکی و رأسمالی و علمانی و علماء وعلمانية وانية طبقيك ده سقرية بسر سروتاو طبقيك إيش لبرسا أمني لك والله أنا كانا شنك لا يوان حرام وحلال ليا لا يموانية يموكو مسلمان قرآن ماني قرآن فرميو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فرمي دزبو حرام مبن مالي حرام غزبا من الله اللي دسكي دلو لده سچه ایمان لده سچه قیامت لده سچه لبروا حرام یچک لو اسبابانی کوا انسان حتا اوار دعاب که خواه دعای قبول ناک و بیده کم خواه گوره توفیق من بدا او مالی که پیای کین بحلالی پیای کین و بحرام خمان دول من نکین و چاو لخلچی حرام خور نکین و آواتی ان پی نخوازین بو اوی ایم جیابی نوا وکو اهل ایمان خوما جیاب که نوا دیار بی لنا و خلکا که او پاکا او زاهید و امام ابو حنیفا مر یک دزراوا فتره اکی زور گوشتی مر ناکر و نای خوا علی نوکو او مر ربی کوا دزراوا و برمن کوه یا ربی خوایا عاقبت من بخیر بجری يا ربي خوايا لحرام بمان باريزي يا ربي خوايا داوال ليكين باسمي أعظمي خود بمالي حلال برزقي حلال دولة من مانكي يا ربي خوايا قناعت بخيت دل مانوا بدواي مالي حراما نقري خوايا شفاي نخوشكان بدي خوايا همو أو نخوشانا لآزار ولنخوشي رزقاركي يا ربي خوايا لفتنو فسادي أم زمانا خمانو مالو من المان بباريزي يا ربي خوايا عدالتي اسلام بيني تواناومان يا ربي خوايا مسلمانان لمسر زمين مظلوما بيكسو بيدسن خوايا برحمي خود بحلمي خود بقدرتي خود دروي خير لمسلمانان كيتوا خوايا كوتاي بدا صلاتي فراعين وطاغو تكان بيني خوايا بيان كي بقجيكا يا ربي خوايا دا صلاتي اللي بسري توا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایین پیغمبر.

ala kulli şeyin kadir. Estağfirullah, subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Em çuar kelime subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Em çuar kelime gavretri kelime duay Kur'an. Da şoka haber o bi khirim zan khawliye kötü yanna. Dem sünnete feramuş nakra. Em sünnete bekariyenin همو معنا عام نك خلك يقلاني لمليون كا هزار كسب بكاري بني كما اما معناها همو امتي في غبر صوصا مستفاده لي بكا بكاري بيني بتايبتي نيوش خير كاري نوري شايما بتايبتي بيسراني راديو محرابي في غمر صلى الله عليه وسلم كاتل اخواردما شش سنته ايلمو بسريعي يكم بسم الله فرمو كردن دوم بسم الله كردن سيم بدستي راست چوارم بدريشتانو پنجم بقوقم ششم حمد وسلاي خوي بالله سرك الحمد لله الذي اطعمت واسقيت واقنيت واحببت فان امد دعائي خي باشا حمد وسلاي خوا كتيري كني حمد وسلاي خوا كتيري تشكاني باشا حمد وسلاي ابو خوا كهدايتي اي حمد وسلاي ابو خوا كقناعتي يا بيمن حمد وسلاي ابو خوا بشي خوا رازي حمد وسلام أبو خال لشي ساك الدين حمد وسلام أبو خال كم مسلماني خلقي كدين أما أنا من نعمة باشا أما سنة كاني أخوارد باشا سنة كاني نان خوارد عين شد بسم الله يك دو حمد وسلام أخوا س بدأ سيرات خوارد شوار لبدم خوته خوارد مخي لناو يعني خوارد نكا هين مكان لبدم خوته خوا انجا خواردن ام بر قافه زورشتي كي جوانه اوني كي اي خوي بك قبك او تاكر اي كي تيكر هي وا چشتك خوا يا گشتك خوا برنجوي نكش قزنونه كا كس بو نه خوري دوي خوي گناه تو ردن باشا قاتل لبدم خوته نام خو و انجا ان شاء الله بشوازي كي جوان نام خو با خلق از اجنبي لپالطه رحمتي خوابي انزلامي واي قابك لبردس يا خوي دريش كابوس خريكا كتنا وشلكو كاكا خو دريش مكا لبردمي خوتنا خو بقر بعد خو بيسي باش تيك الدولة برايب كا هاو كاريب كاو يارمتي با بونزي كاتو خو دريش مكا بس اخي تشاو جوانية يا برادري واي اتشي فيالك على خوارنكا هي برادرك هي خوا او قناح تو حقي براك مخو ظلمي لي مكا غدري لي مكا بقر بعد تشاو لبرا اما انجا سنة بدس بيخوي كابلا بكوشي شيخ مشكله منيه سنه بلانشتان سر عرض دانيشي ها انسى زوري مطعم كان لعرض فرشيان داخل سوا لزور مطعم لا انك لا عربد لا هيني جوان انت تبي كي جوان كرو لمي عزيزه اول لويش هيني كي لي بو على سر عرضك بو خد دانيشي نه نه خو ريكو بيكو جوان بل ام انا نبي بك لو برادر اوتي لنرويج خو يورا موفق انك اوتي برادر كرد بو تازه هات بو بایوتی منش بسیفه دیوی غریب و معنی منش کرد متیلوه جا کرد لغریبی ها یکتی من خوش و رز لیکتی یکیم و تی دعوتم کرد و تی که هاد و تی والا لبروی غریب و منش کرد مو خوش و با مسلمان زم و تی که هاد تمالا کمان زور کمال تصرفی کرد هر اسلامی لبر چاو ناشیرین کردم چون و تی که قاب سفر داخل و قاب دارم تی همون قابت چیه و تم ای او خزان تی چونه بیشتر نگله منم خواد نبیه تی نه تو قیشی کام تو و تی خزان مکت برا و قابانه کوکر ولی نبیه ارجنان لای او آن بیه جان آخون و تی دعای و تی نبیه لسان میاسو نان خون تو بوچی تی نبیه درست نیه لسان عزنا خون بله باشه لسان عزنا خون و تی کوچکی انتی من با کوچک نان آخون تو شبه بدست بیخوی کاکا من با دست نیخون با کوچک نه خیره بیه بدست بیخوی تو کاکا نیخون من با کوچکی خون تی ول حاصل انجا دعای و تی پیو تم و تی خوارد نکن تی بسم الله بکه بدست راز بیخو لبردم خود خو تی اتنیا وعی اکو حنس جزی زورم پیام دم کاکا و تی و تم با قربانه من نه که خود خواب دل مالیک از با خواب جاری کی کلم مالی من نه نخوی اخه باشه اوش اسلوب نیه کاکا یعنی تو بام شیو ام کابرایی نکه باش کم او باش شیو اما سنتی پیغمبره ان شاء الله جيبه جي كي خير اجر پاداش من اگر نبو يعني كبره با كوچ من خود كيف خويتي من نبي اجب بلم حرب بدس بي خوي ناي خو باشا ان زور سيره هند شت نبي اون تجديد كي لته تم بذاتي خو جاري كه نيت مال باشا انجا سنته ام دسته بو چوري نمينه تو دست پاکيتو يا خپكي خو پاکيتو هي واي خور نه كه بعد با قستي كوچي كي تي نه ما نه تو ام كوچ كه خوي ابو او پیسی که با قربان نبرو عزیز یکم تو خوا او خواردن خسار مکن ها سیری افریقا کن سیری غزه کن ها اوان لسجیان یکن بخوا علم شوانه مقابل یک ریو ایو چند سال گوشتم نخواردو چند سال برنجم نخواردو باشه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. براكان باسي بيجوانا كردني شيطانا زر آيتهن لقرآن بجملة يا أيها الذين آمنوا دس بيكا. يا أيها الذين آمنوا يعني شي خوا جار دا جار اجازور عيب خوا جار باو بانگ بكاو نچي بدم يو خوا فرمي هر كاتيك بانگي خوا درا يا بانگي پیغمبر درا استجيب لله وللرسول چن بدم يو حتما او قازان جي او يكا انجا باسي يكي لو يا ايها الذين امنوا انا اكين كخوا جار دابو ايمان داران وافرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أي أو كساني باورتان هنا وبخوايتي الله ببيغمرايتي محمد بزين دوبونا ولا دواي مردن. أي أو أنا أو إيمانتان هنا وشيطان شن خطيك هي شن بلانك هي شن هنقاويك دنيب بجوي أو هنقاواني الشيطان مكن شيطان چن هنگاوی کی دیاری کردو او نکن شوین یو هنگاوانی شیطان کون چونکه هر کس شوینی هنگاوکانو پلانکان شیطان کوی فانه یامر بالفحشاء والمنکر او شیطان او انسانی که شوینی شیطان کوی ایتر کرداری ناشرین ابی قصی ناشرین ابی اخلاق ناشرین ابی فکری ناشرین ابی بر زکانم وکو چون تا شو روش ما بی حتا شو روش ما بی حق و بطالیج لزوران بازی دن حق و بطالیج لزوران بازی دن وکو چون شو ببی روش نابی روشش ببی شو نابی تالی ببی شیرینی نابی حقش ببی بطال نابی الا بی یکی ببی تمثیل حق کاو یکی کش ببی تمثیل بطال کا ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان کامیان دباتو ليبلوكم أيكم أحسن عملا أم شيطانية بلان بوداني في الليكا خط البوداني شبكة البوهلدا دعو بوداني بزين آية كم تان بيوبي جابر رزاكان للدنيا لو خوشتنية تو آقاداري أو تخطيتو بلان بي كدجمل بوداني سيما دجمان يكمان هنا بشيطانة قرآن بلانا كان يهمو دياري كلو بومان أم شيطانة چيو چي يكا بلام لقل أوشاك بلانا كان دياري كردو خواهو في غمر بانجي كردو بومان هاواري ليا كردوين ها أو داوي شيطانة بيو نبي لقل أوشا حر زور بورده ورده ببي عقلانا همو من بيو بين بيوه كي جير پیامی که دکترایه، ماجستیریه، عقلیه، فنیه، همش تکیه، ببسی ترین فیل شیطانی خلاته نه، خامه جیره، همو فنی گزانه، همو تختیت گزانه، بلامل قرار وشا، ببسی ترین حتی قرآن فرمه جال جال و کلا چنه هیلا نکی بقوتا، او فنو، او دعوانی شیطان دانه، او نبقوتن. لقل وشا ان في او عقلي في او بي يا سبحان الله خبر اذا كان يكم شتك شيطان دسي في اكابوي امتي في غمري في بخلتنا يكشتا هر كس يك او شتي كرت ايتل زور باساني شيطان سواري بي او شيا نماني ادب ادب كانسان بادب بادب برامبر بخوا بادب برامبر في غمري خوا بأدب برامبر ببياوي صالح بأدب برامبر بعلماء بأدب برامبر بباوك بأدب برامبر بدايكي بأدب برامبر بكسيق لخوي قولة تربي أم إنسانك كأدبي نما يتزور بأساني شيطان سواري بليبي رحمتي إخواتان ليبي باسي أو تخطيطان أكين
ها قرآن فرموي لا تتبعوا خطوات الشيطان باسي أو هنقاواني شيطانك أو هنقاواني كقرآن فرموني شيطان برامبر بأمتي في أغنبرا يعني أما برا زكانم أمش أو الرجل كحزتي آدم دروس كراوة تا إسا أمل بلاني هي كاتك أخوي قورة آدم يدروس كر أمل يكر همو ملايكة سجدة برن بو آدم همو سجدة يعني برد إلا إبليس قال بلام إبليس وتي چي إبليس وتي چون من سجدة بو كسيقة بم كالقر دروس كرابي من لآقر دروس كراوم آقر جوان تريك لقر جواني سجدة نابابو طبعا بره زكانم إيما كاتك أچين كعب ماجكين روبقي وليس وساوين لبر أمري خواه وساوين وإلا من الروك أبو شاقي كردسانة بس خواه فرميتي وابك ألو كاتاك سجده بو نبرد خواهي قورة فرموي اذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو أوشك لبن مالي أم آدم شوين دكوي جهنم جهتانا فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين تي لعنتي من اللي سربي صد رحمي هي أخوة هيج رحمك أخوة شمولي شيطانك شيطان يوتي دي خوايا فأنظرني إلى يوم يبعثون يوتي خوايا بنمرم تا رجي حشر أيويس لشي رزقاري بلا مردن خوا فرمينا إلى يوم وقت معلوم شيطان كبيرته ودواي همو إنسانا كان يعني يكز بس الأرض ونام يعني أمجا قابز يجاني وكشي هكا يعني كشا يتتواو هج نام يعني خواهي قورا فرمي ديو مجالم بيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قوريو ده صلاتي خود قسم يا رب هما الشيطان ها شنو احترامي قواقري وتي حتشي وشي أم آدم هي لقل خما يعن بمبو جانا بچي أيان با برزا كانا شيطان دور رقا هي بو دور رقا اقلي تبر بو همو إنسانك حال يكي اقلي ايما شيطان ام دور رقا اقلي تبر يكي كان رقا قناها يكي كان رقا طاعته رقا قناه بو قناه كردن تخطيطي بو هنگاو نان هنگاو بهنگاو شيطان يكافر دكا هنگاوي خو يكم جار ناني بلا ورا كافر به قجتي و بيناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده حتى شي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك الرا ورده ورده لقل يا روتا كافريكا هكا كافريك انت الشيطان بشتيتيكا چونك خويا بيب الشيطان دير ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو غنا بو بيديني أم خلق بانك بو بيديني تابر زكانم رحمتي خوال لي بي أقادار بي شيطان همو روجيك أم دسيلا حمان بو أتقيني بو كشتن من يكم شيطان بي ما نلي ورا جيو بقرأ كاك خوتو حجناكي ورا جيو بقرأ حال جيو بقرأ إيج بقرأ او قراني خوشا او هالباركي تشاكا او رجبالكا تشاكا حال ورطة رجوية وقال ايسي درمكا ايسي درمكا كاكا يا شيطان عادتي وايا ها ورده ورده يكم هنقاوي چيا بس قوية قرتن ران برز اكم حتى بود اكري قوية لقراني خلاعي مقرى قراني خوش دنگي خوش شعري خوش سرودي خوش قران دنگي بو قوية بو قرى بلام امي تنها باز باسي خطو خالا امي تنها باسي بالا عرعريا اما هنگاوي شيطان ورده ورده ادباب ورقايا كتر خوتي ده بتزلو اما يكم هنگاوي شيطان برزكم جا قرآن جفرمي
إذا سمعتم آيات الله يستهزه بها فلا تقعدوا معهم. أجر هاتوا لجيجيكا جناهي تياكرا لقلي أنا دامنيشن أما كلامي رب العالمين برزكم. أي أجر خواي قولي لقلي أنا دامنيشن أفرمي فإنك إذن مثلهم. أويت يا وجه وكوان وعيش فرق ثاني هنگاوی دوام هنگاوی دوام چیه شیطانی نه؟ الله که وارد سری کی کتن ها وارد سری او رش بالا کب که وارد سری او عفرت تب که وارد سری او کرک که وارد سری لو کلانا وارد بعدا بنشین سری عفرتان کن سری کچان کن الله سری کردن خطی دوامی دعای گیه گرتن سری کردنه. ها قرآن فرميتي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أي محمد بلبا بياواني إيمان دار با شاوي خوان داخل نزلنا كان وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن بجناني إيمان دار يجبلن نزل مكان شنك النزل داوي دهمي شيطانه نزر وقت او هنگاوي دوام بيانه. قرآن فرمي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اگر خلقانه كلبيني خريكي گناه تاوان بون پشتي ان تيبك فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دعي ام نصيحته دوای ام آموزگاریا لگل او زالمانه دانه نیشی چون که پیو ابی نقطه سهم چی من لیکا علی وره تز لگل یا ندانی شبی قزاوی خودتو هل پرکه ناکه خودتو رش بلگ ناکه خودتو هیچ ناکه حد داب نیشه لگل یا نه قرآنش فرمیتی لگل یا ندام نیشه. ام خالی شوارمت اگر هاتو خالی سهم و جیب جی کرد ایتر آماده با خالی چوارم. خالی چوارم کامیه هر گرانی و ترا و هر تکلی رش بلک بوی هر فلیمی خراب بینی ایتر چیه اکی؟ حالای خزگایه او ایشم با رک بکوتایه بم کردایه او گناهم با آسان بوایه و بم کردایه ایتر تمنا اکی اکیویت دلتا و اک او گناها با دزبا و بیکی. طبعا برز كان وكو تمناي كفر كفره تمناي گناهش گناه يعني تول دل طاهر آماده او بيبوي كو او گناه بكي او تاوان بكي شيطان ظالم بسر تا بيوي شيطان بكي او كاتواد يار شيطان ظالم بسر دلتا هك شيطان ظالم بسر دلتا ايتر خوا پنامان با آماده بو نقطه پنجم اميشيه نقطه پنجم امرت فيك هذا بربي قيتر بود دزدا بناهك الهاتو تبردم ايشك البو آسان ببربيك خالي بينجم هذا بربيك اوي جرائيك ام جاب بكردينك اجواز لينا انا شيطان ابي خالي ششم جيب جيب قي شيطان بيدالي كاكي يندي وشرم لكي اكي بو باشكران ايكي باشکران گناه بکن اینه شرمه که لخلکی هم خلکه چیه ما شرمی لیه بکن آخر دیسه بعض شیطان ایک پیاب بوا آواب بخلقه علی که تو شرم لکیه که با شرمه که ادب یعنی چی؟ حیا یعنی چی؟ هم خلکه چیه ما شرمی لیه بکن. طبعا اما خطرترین اخلاق برو خاندنی دین و اخلاق انسان لپیش عرضم کردن و تم شیطان یکم هوله که لگل انسان ایده او یک انسان بی ادب بی ایتر بی ادبی لگل خواه لگل پیغمبری خواه لگل پیو صالحه لگل مجتمع و کوملگا لگل باوکو دایی که لگل خلکانه که ایب بی ادب که مهم او یه تو پیوی که بی ادب بی امجا ابی بجندی شیطان. طبعا برزه کانم حدیثه که رسول الله صلی الله علیه وسلم أفرمي كل أمتي معافا إلا المجاهرون. ها
همو أمتي من احتمال هي خوا عفويكا بلام خوا أوانا عفوناكا كبا أشكرا قناهاكا با أشكرا كرسيكي دانا وبسر وجادة وعرق أخواتو با أشكرا علي من بحيام با أشكرا علي من بشرمم با أشكرا علي من أدب منماو با أشكرا حرمتي أم همو مسلمانانا ناقري حرمتي خوا ناقري كفرميتي وامكا حرمتي رسول الله ناقري كفرميتي وامكا با أشكرا عليا دانشتو عرق أخوا با أشكرا وافرت السري خوي رودكاتو خوي رودكاتو خوي درخا أما قناه كردنا با أشكرا يكي كلا پیلان کانو هنگاو کانی شیطان بر رزکانم. دوای آواش کوایلی کردی گناهت کرد با عشکرا. ام جه نقطه حوتم اللی دعوا که. دعوا لی که شیطان چی بکی؟ الله جام گناه بسیتانه چین فی خزابی. کل رفیقی تو صد فی آبی کشتو. لا حول ولا قوة ام شیطان چن زیر که. یه اتخلاتی نم گناه چیه توی کی؟ از تو ضرر لکی او. چی تکردو؟ ام گناه آن چین بسیت ریجین. كل أخوة أرحم الراحمين أي أخوة رحمي بوكي أما أنا مقصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بأرحم الراحمين إخوانتان خلتين بل أخوة أرحم الراحمين أخوة أرحم الراحمين أم قناهوك أوا نابي تو أبي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نكبي لأرحم الراحمين بكيتو أول لكاتي توبة كردنا يا بيتو بير لأرحم الراحمين إخواب كيتو نكبو كردني قناع نكبو كردني بيشرمي برامبر بخوا بلا إخوة أرحم الراحمين ألو كاتابي بلا إخوة شديد العقابة أم جا كاتي كيشكا قناها كبه بشوكين هنا يا بيشابي خود شيطان دواي الرقم هشت اللي يكا ألي چي؟ الله بردوام بلا سري تركي نكي اوهم الرفيق برادره چون وازيان ليني مجلس كان تنظر خوش بون دعاء عسران اچون عرقتان خوارده و مجلسي عرقتان اگل چون رفيق كان تر ابين مصير بلا سري عيبني تو واز لو رفيقان ابيني اما الرقم هشته الرقم نو خوافنا من بازور خطره شيطان پيدالي ابي خلق فير بكي خلق ها بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خدمتی و پرزا و پول کزا و مم کزا و خدیزا و عشیرت زا و ارواح خلق خلاتینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقی نکا طبعا بر زکانم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین بی دائما که لبرسا وقتا بمره هر چی حرامی دنیای باید بخره پیشایی خوی بعقلی خوی حلالی که الشیطان یعیدکم الفقر فرقینا که بخواه ترسم توشی ناراحتی اگبم توشی خطریات اگبم لبرا ووانه به دوکانکی داو بعرقانه دوکانکی دانا و فلیمی خرابی تیا فروشن خانوکی داو بکره شتی خرابی تیا دکره عرقی تیا فروشن شتی خرابی تیا کن، بشرمی تیا کن، اما کاکم انشاءالله لای خوی او سعامود شاری سلیمانی، شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان داو با عرق خانه خوافن آمان با یا خواه بشتل بشکه، اما یه غیرت و شجاعت که مهنه گاور جیب جیب کهی او سا عرق فروشتین ام پیران زنن پیشه مسیحکانه ایسا او نقب غیرتا پیشه گاورکانی زیندو کردوتا پیشه گاوری زیندو کردو ام پیاو برزا خلقی شاری حلمت و قربانی کچه ایسا شاری به ادبی سازکا بویه با بلان بخوا شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه بویه شاری سلیمان الحمدلله تایسا لین قومه او اگر لیشی قومه به زور کم بو خواز دو فریای کوتو لبر پیاو صالح شعر کمان شوی لشعر کمان پیاو صالح زورن شیطان نقطه اینو هم پیدا چی رفیق بدروس کر رفیق طبعا بر زکانم کاتگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاتئی تر شیطان وازی لیدنه چونکی خوی ابی به شیطان
مهمی پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای الرحمن مهمی شیطان ایشی اویه که خلق بان کا بولای شیطان او بولای الرحمن ام بولای شیطان دیوار ام انسان او نبی حیا به خلقی دعوت کا بونادی خلقی دعوت کا بونادی خلقی دعوت کا بو کاری خراب خلقی بان کا بو ایشی خراب خلقی بان کا بو اوی که مجلس بگرن سوکایتی به خلق یک بکرن عزتی خلق یک بن نقطه دهم خوا پنامان با آخر پلی بانگ یکا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر آخر نقطه ایم الله کافر بی بخوا طبعا بره زکان انسان امن و خاله جیبه جیه کرد ایتی کافر بونی زور للا آسانه آها ایسا که ایسا باسی کافر بونه کن هموانه ترسین چونکه اما تو شوانه نبوین الحمدلله بس ام انساني كوتناو درياي غناهوا اتر كافر بوني للا آسانا اها قرآن فرمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كارو كسابتا او ايشو غناهاليك كردويتي اتر هر غناهيكو خالكي بس دليا ودروس كردوا دلي رجبوتوا كدلي رجبويوا هزار قرآني بوبخيني تولي ناقري سم تزيلا بدسمو اگر وایری کی بچکولی خرابه تجیل که ای تلفزیون که وایری کی خرابه ایج ورگره نایکا دل انسانی جوایه اگر هاتو خالی زوری بسر آبو نوری تیانما اتی ایج نکه اتی پکی که او نگرایی کردو او نگرایی کردو پکی کوتو اما آن برز کانم دشبک بون دچک بون دهنگاو بون دتخطیط و پلان بون شیطان با امتی پیغمبری هم بکاریانه آفرین با تو که بتوانی لمهمو الغامانی که شیطان دایناو پیا و نبی رگی دوامی شیطان چیه؟ رگی دوامی شیطان ششتن اوان یکم پی دلی واجبات جیبه جیبه مکه نیش مکه کرا خواه ارحم الراحمینه نیش مکه نقطه دوام چیت پیاله؟ کرده الله که آقای هشتای تو گنجی مال دوابه و با یوی خواهی ایتی نازن وازن امری نوحی بواتو که آقای یعن دعایی نوشا که نکی دعایی گره این تو کرده نوشی عیشای سمی که کرده جماعت مکه جماعت قیناکا یه آوات فیاله نقطه سی هم الله قیناکا اگر هاتو نوشا کشل کرد بپله بی که بپله با دالغلی نده لی نوشا کده بروان فنی شیطان طبعا بر زکانم نار حترین شد بسر دلی شیطان و اوه کتو برانبر با کعبه وستایو نیوشکی ام وستانی تو وکو اوه وای او شاخی گویجه بخیط سر سنگی شیطان و او نه نار حتر بیو ایتی پیداره چی؟ علی پله بی که بپله هایتی امی جاری علی دنوک داده ازا ازا راکا علی اوتوماتیک جا شیطان باشی زیاده زیادتر روا بره و دو دقیقه چوار که عنوی جگه اما علی ده اکا بگیویم ناکی او که علی باش اویش جاری وای تو بگیوی ناکی ای که بگیوی ناکی چی لیکا چوارم لگل آکا علی ده جوان نوی جکل که با خلب زانه که تو بخواه ماشاءالله مسلمانه کی باش بخواه مسلمانه کی باش لبرو ریاب کی ریاب کردن طبعا نبی بشری قراردن با خواه نعود رام شیطان زور فیال باز با خل ببینه که تو چنه جوان نویجه گی اگر اویشو به یو نکرد الله توشی عجب دکا عجب عجب یعنی چی؟ یعنی بخواه تنها خوم دین دارم ایتر ام همو خلق بی دینه تنها خوم ازانم خواه پرستیب کم ایتر ام خلق هیجنه او پیالن عجب خواه پنامان با اگر اوش بکی عبادتت بطالبه تو نقطه ششمو اخیر شیطان پیداله کل که کجا تو عبادت بود کی خود اسکی دایک تاب چی نوسرایی اگر نوسرایی لهی بهشت بی اهلی بهشت بی اگر نوسرایی جنمی اهلی جنمی تو بانی اجکی طبعا مقصی شیطان برای زگام سکانشی همو ادل نفسی انسان نفسی انسان قبولی که عقل انسان و دینی انسان قبولی نکه چون که پیغمبری خواه فرمی الانسان مسیر لما خلق له انسان بو رگا لدنیا خریکی ایشه گبه که بای دروس کراوه اگر با بهش دروس کراوه هر خریکی کاری باشه نیش راجو طاعت خواه پرستیه عزت کشانه لپنای خلقه
مادام بۆ بەهەشت دروست کرا ئەمانەکە ئەی ئەگەر بۆ جەهەنەم دروست کرا بێ ئەو لاکە يعني إنسان للدنيا قرآن فرمي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أجر شاك كاربي أو نشاني بهشتة أجر خراب كاربي نشاني جهنمته أنت يعني قصي شيطانة كيف تودرو تو أجر أتبي بشيتا بهشت أبي كاري شاكي أجر أتبي تشيتا جهنم إتر وخريكي كاري خرابي خوبه لا بيبلي وخا خوا منی بۆ بەهەشت دروست کرد و یا منی بۆ جهنم دروست ئەو من ئەوە قیامەت دەرەکەوێ بەڵام من ئێستا خەریکی کاری باش بووم ئەوە بۆ بەهەشت دروست کراوم خەریکی کاری خراب بووم بۆ جهنم دروست کراوم قسەی ئەخیرمان بە ڕێزەکەم ئەم پرسیارەیە بەچی خۆمان لە شەیتان بپارێزین کە ئەم سیلاحانەمان لێ ئەتەقێنێ و تەأسیرمان لێ نەکا بەچی خۆمان پارێزین سێ شت ئەم سێشتە بکەین والله العەزیم شەیتان دەرەقەتان لایێ هیچ ئەلغامێکی شەیتانیشمان پیا ناتەقێ هیچ داوێکی شەیتانیش تێی ناکەوین ئەو سێشتە چییە یەکەم الئیکثار من ذکر الله زۆر ذکری خوا بکە ئەستەغفر الله ئەستەغفر الله ئەستەغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا ذكري خوا زوربك باسي دا صلاتي خوا زوربك زور باسي صفتكاني خوابك لدلتا دوهم صحبة الصالحين بار رفيق كانت بياوي باجبن هاو كريك أتشيبو قرآن أتشيبو مزقود أتشيبو جماعات أتشيبو درس خواندن أتشيبو مجلسي وعس أتشيبو مجلسي درسي ديني لقل يا برو أمعنى وال لي أكن شيطان اللي دور خنوا شونك الرسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم شيطان ليق إنسان ونزيكا لدوه وقت كم يقدورة لسيانة ودور ترى بو بچوار هل نزيك يا ناكي بيتو خود تنهابي دائما كاد قرق كي كام حيوان با اوي كتنابوتو اوي ها لقراخو بلاما قل لنا وخلقابي گرگ نایخوا تو اگر دنفر پی کوا بین گناه هم پی ناکرد چو تو نایلی او نایل او قصه یکم بوکا او شرم نکا او کاتوشی گناه نابم کوابو صحبت الصالحین اما ای که اچی لگو پیاو صالحانا بی بر رفیق اما کارکی باشه سی هم اوشتانی که حلالن کم بیان که زور میان که پی کنین حلالا بس همو عمر المکا با پی کنین نان خواردن حلالا بی خوی بەڵام ئەوە نەمەخۆ هەر بخەوی خەو حەڵاڵە هەموو ژیانە مەکە بەخەو یعنی ئەو شتانش کە حەڵاڵن کەمیان بکە شتە حەڵاڵەکانیش کەم بکە بەم سێشتە تۆ ئەتوانی خۆت لە شەیتان بپارێزی خوای لە شەیتان بمان پارێزی خوای ڕەحممان پێ بکەیت خوای ئەم دژمنە سەرەکەی کە گەورەترین دژمنمانە و ئەیوێ بەرەو بە جەهەنەممان با خواهی توفیق من بی ام سه سیراحی با بکار بینیم لبر خواهیتی خود تعت من قبول کنیم قلمی عفو بسر گناه من بینیم لگناهی با کودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلس من خوش بی دین داری من للا شیرین کنیم دین داری من للا خوشویز کنیم دین داری لدل من بر رازینی تو گناه من للا قیزون کنیم خواهی لبر خواهیتی خود لید پارمو دوال لیکم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني وانا بقيته اللهم آمين اللهم

أي نفس واي من عاليت تاكي أبي لسير بي تاكي درختي جينيت لتشاك بي سمير بي بو شاري كوتي دواي أتو كريد لبير بي هزت كزوري چوبي باقي لسر سفاير بي نامت أبي عوين دايا بخير و پر لشاير بي نامت بو أبي عوينايا بخير و پر لشاير بي بو جمعي زادي چايا كايا باش كراو نهاياني لمزرعي عبايا دايا چن كس برنجي شاياني كارواني بيو چاياني بو روجي دواي هاياني اوش بدس بتايالي وقتو بناتواياني ري قرت برع بيها يردما وقرب ساير بيها ري قرت برع بيها يردما وقرب ساير بيها برقي درخت جينيم او نينما وبيوا بريدي باي خزاياني نمام موابريوا اخر بتملي شون اي نفسي بدل جيوا ممكن أبي أبريني أو شي ودشتو كيوايا ريكا چن هزايا رسايا البتولو برختايا أربيا ريكا چن هزايا رسايا البتولو برختايا أربيا ريك زخير اخويا زايا من بم خطا وتيبكام ريك زخير اخويا زايا من بم خطا وتيبكام بباري بدروايا اشتي وكل الريا وتيبكام بروي زبون زاير دون نامي سيا وچيب كايام بو كسبي توشتايا زايا عمري منما وچيب كايام انچيب كم برو تقواتي ككاتي چون داير بيام خوايا بجاهي زاياتي كشاهي انبيايا خوايا بجاهي زاياتي كشاهي انبيايا كنوري هردو چاياوي قروهي اوليايا شهيك خوشويستي جنابي كبريايا رجاي كبون جاياتي انسان جن هوايا روجيك الرج اوايا انداي ميليل سر بشايا اربيا روجيك الروج وايا انداي ميلي لسر بشايا اربيا خوش بالا قش قنايا لغفلة وقصوايا ريم خوش بالا قش قنايا لغفلة وقصوايا ريم روناك وشات كسينا تاريكو بيسروا يوريم
دلوال جيل ودايا بيلا برتوي حزوار كشوقي صد برايا بار بشو علي قمايا أربيا كشوقي صد برايا بار بشو علي قمايا أربيا أي نفس واي من آليت تاكي أبي لسايا أربيا انتا كي درختي جيند لچاك بي السماي عربية بو شاري كوشي دواي اتوا كرد لباي عربية هيزد كزوري چو بي باقي لسر صفاي عربية نامت بو عبيايا ونايا بخير وبرلشايا عربيايا

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محراب و جوه بستي ختم قرآن فيروز دبين بدنگي ما مستاي قرآن خين عبدالله عواد الجوهني جزئي 23 كبا آياتي 28 سورة ياسين دس بيدكات با آياتي 31 سورة الزمر كوتاي بيدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا

يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بای راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا و حزش کهید دمرینی. و کاتی لخویج هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا گريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دا كيتوا لم خوا خبري دا كيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داواي خوشي و باشي و بيويو آسوديو لشي ساغد ليدكم. كابره كيش بيوت: باشا اي ابن عمر، تو خود امن زايد لعمري باوكت بيستوا. ابن عمريش رضاي خواي ليبي وتي: بلكو لكسيكم بيستوا كلا عمر قلي باشترا لبيغمبري خوا خويم بيستوا صلى الله عليه وسلم. بشوا مسلم قراويتيو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانايي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو فنادا قرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناوني ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لم نستمدا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بویک اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنك بو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پیدا فرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کیشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم قرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كلبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویت یو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نابون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوشي بياني دا كرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار با تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

ويسقون فيها كأسا كان

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما

ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين.

喂。

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه

ولا

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم.

عنكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل

وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم

فيأخذكم عذاب قريب فيأخذكم عذاب